بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الأعمال إلى الله، يا ترى إيه هي؟ فمن أحب الأشياء الأعمال إلى الله تعالى، أولا الحنفية السمحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى الحنفية السمحة، رواه أحمد وحسنه الألباني. ثانيا الصلاة وبر الوالدين والجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. ثالثا الإيمان وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا المداومة على الطاعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، متفق عليه. خامسا ذكر الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، رواه الطبراني وحسنه الألباني. سادسا المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. سابعا كلمة الحق عند سلطان جائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الجهاد إلى الله كلمة الحق تقال لإمام جائر، رواه أحمد وحسنه الألباني. ثامنا صدق الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، رواه البخاري. تاسعا صيام وصلاة داود عليه السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم

رواه ابن حبان وحسنه الألباني. 11 قول سبحان الله وبحمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. 12 قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. 13 حسن الخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، رواه الطبراني. 14 التسمية بعبد الله وعبد الرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. 15 نفع الناس وإدخال السرور على المسلمين وكشف الكربات وقضاء دين المدين وإطعام الجائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. 15 الله وإياكم إلى الأعمال الصالحة وأحب الأعمال إلى الله.

أحب في الله، اسمع مع بعض هذه القصة. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. مالي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. ليكن كلامك عبرة، صمتك فكرة. اتعلم إنك يبقى بقك مقفول أحيانا. حكي لكم حكاية حصلت من زمان. يحكى إنه 3 أشخاص اتحكم عليهم بالإعدام بالمقصلة. المقصلة تعرف المقصلة اللي فيها سكين، بعدين تحطوا راس الراجل تنزل على دماغه وتقطعه. المهم، وهم واحد عالم دين ومحامي وفيزيائي، 3 اتحكم عليهم بالإعدام. وقت لحظة الإعدام اتقدم عالم الدين وحطوا راسه تحت المقصلة وسألوه: عندك كلمة أخيرة عاوز تقولها؟ قال لهم عالم الدين: الله الله الله هو اللي راح ينقذني بالوقت ده. ونزلوا المقصلة. نزلت المقصلة اللي فيها سكين طبعا تقطع الدماغ، ولما وصلت لرأس عالم الدين وقفت، ما قطعتهوش، وقفت قبل ما تقطعه. اتعجبوا الناس وقالوا: أطلقوا صراع عالم الدين، فقد قال الله كلمته. وناجى عالم الدين، وجه دور المحامي المحامي للمقصلة وسألوه: عندك كلمة أخيرة عاوز تقولها؟ فقال: أنا معرفش ربنا زي عالم الدين، لكن أعرف أكتر عن العدالة. العدالة العدالة العدالة هي اللي راح ينقذني. ونزلت المقصلة على رأس المحامي، ولما وصلت لدماغه لرأسه وقفت. اتعجبوا الناس وقالوا: أطلقوا صراح المحامي، ها أطلقوا صراحه. قالت العدالة كلمتها، ونجا المحامي. أخيرا جه دور الفيزيائي وسألوه: عندك كلمة أخيرة عاوز تقولها؟ قال لهم: أنا معرفش ربنا زي عالم الدين، ومعرفش العدالة زي المحامي، لكني أعرف إن هناك عقدة في حبل المقصلة بتمنع المقصلة، يعني السكينة كمان، إنها تنزل. فبصوا للمقصلة ولقوا فعلا عقدة بتمنع المقصلة إنها تنزل، فصلحوها، صلحوا العقدة ونزلوا المقصلة على دماغ الفيزيائي واتقطع راسه. اتعلم انك يبقى بقك مقفول احيانا، مش كده ولا ايه؟

وهنا عندنا نصيحة، نصايح بتقول كل ما اشتهيت اشتريت، امتى تتعلم الصبر، وكل ما خلوت عصيت امتى تتعلم التقوى، كل ما تعبت استرحت اتعلم امتى تتعلم المقاومة، كل ما يسر ليك تمديت امتى تبدأ التوبة. تيجي المعصية فيرحل معاها القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والخوف من الله، ثم يلحق بهم الذكر، بعدين تذهب الطمأنينة ويأتي عسر الحال وقلة البركة في الوقت والمال. وتذكر إن أصعب الحرام أوله، بعدين يسهل، بعدين يستساغ، بعدين يؤلف، بعدين يحلو، بعدين يطبع على القلب، ثم يبحث القلب عن حرام آخر. سبحان الله، إنها خطوات الشيطان. قال أحد الصالحين: إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حوارا لطيفا بهذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. يا سلام.

وهنا قصة تانية هحكيها لكم. يحكى رجل آخر أو بيحكي رجل آخر عن مأساة ابن عمه مع الظلم. بيوم من الأيام بيقول صادفته في أحد أفراح العيلة، اتجمع شملنا بعد سنين طويلة. كنا وقتها اتجوزنا وأنجبنا العديد من الأبناء، لكن اللي أحزنني لما شفته إنه كان معاه ابنه وكان أعمى. حزنت، بيقول حزنت كتير على أمره، وسألته مشفق على حالته وتمنيت له الشفاء. قلت له ما عرضتوش على استشاري متخصص؟ رد علي وقال لي تعرف يا ابن العم، ربنا سبحانه وتعالى رزقني بأربعة أولاد بنين كلهم فاقد البصر، عميان، علاوة على أني أصريت على الزواج من امرأة تانية ورزقت منها ببنت واتولدت من غير عينين من الأساس. بيقول حزنت كتير عشانه وسألته مفيش علاج لحالتهم؟ فجاوبني وقال لي ما سبتش باب طبيب إلا ودقيته رغبة في علاجهم والتحرر بشعور الذنب تجاههم لكن من غير جدوى. بصيت له في دهشة ومحالة لتذكر أمره السابق. احنا كنا منروح في رحلات صيد مع بعض، وكان ابن عمي لما يصطاد شيء ما يقتلهوش، بل يعني يحطه هو وعايش في ايده، ومن بعدها بيقوم بيعمل ايه؟ بينزع عينين الطير وبعدين يسيبه حر يطير في السماء من جديد. كان يبص له وهو بيتخبط يمين وشمال، وتتعالى ضحكاته عليه ظن منه بأنه شيء ممتع للغاية. ابن عمي ما بتفتكرش بعد ما كنت أتعامله بالطيور اللي كنا بنصطادها مع بعض كده. ربنا عاقبني سبحانه وتعالى بظلمي وتجبري على الطيور دي. لا إله إلا الله. نشوفه كان بيعذب الطير وبيشله عينيه للطير، ربنا رزقه بأولاد كلهم عميان. يا لطيف.

أجمل هدية. الدنيا أم مش كده ولا إيه؟ ليك الحب يا أجمل ملاك، ليك الحب يا كل العطاء. بمشي في دروب الحياة وبتاخدني المسافات، وبرجع ليك طفل صغير لسه بيرتوي من حنانك المعطاء. كل يوم أعيشه بيديني العمر فرصة عشان أكتشف قد إيه أنت عظيمة في بساطتك، وقد إيه هي الحياة كريمة لوجودك في حياتي. اتعلمت منك إن الحب هو الذي يسود، وإنه نتغاضى عن الإساءات ونبص للخير في كل الوجوه. القيم لا تدرس لكنها تغرس، وأنا غرسة صغيرة في حقل عطائك. هناك ناس بيتعبونا بعطائهم وبإدمانهم للإثار، بيشعرونا أيوة بيشعرونا بتأنيب الضمير. كل ما حاولنا إن نرد العطاء شعرنا بضآلة اللي عندنا قدام المحيط الكبير ده. يا ريتنا نملك القدرة إن نشوف الحياة بعينيهم. أطيب لحظة في حياتي لما أبوس إيديكي، وأجمل هروب لما أسيب العالم عشان أرتمي في حضنك الحنون يا أمي. بنعتقد إننا بنكبر وبنتعلم، وإننا بقينا ندرك ونعرف، ووقف قدامك تلميذ مستجد بيتعلم في جامعتك الكبيرة. بترجعي الحياة لأصولها، وبترجعي الحاجات لأصولها أيوة، وبتتحول كل النظريات المعقدة لحقائق بسيطة. العطاء هو مفتاح السعادة، الكلمة الطيبة هي بوابة الحب. بادر بالخير وتجاوز عن الإساءة، ادي مبررات للتانيين وتغافل عن اللي بيضايقك. وجه نظرك للحاجات الجميلة، فإحنا منحدد شكل الحاجات بالطريقة اللي منبص بيها. قد إيه أنا كنت محتاج إني أنضج أكتر حتى أفهم اللي كنت دايما بتقوليه. ياريت العمر يهدي عشان أديك العمر كله، وياريت الصحة بتهدى عشان تكون ليكي، فده أقل اللي بتستحقيه. كل ما تقلبت علي الحياة واختلفت علي، رجعت لكلماتك
عشان اتغذى فيها واتغذى منها. وبترجع الحياة بتلبس وشها الجميل لو ما ربنا ما ادانيش إلا وجودك في حياتي. كفاني إن أكون أكتر الناس سعادة في هذا الكون. رعاك الله، رعاك الله يا أمي. من نعم الله التي لا تحصى أن كل إنسان امتداد لامرأة هي الأم.

وهنا أحبة الله كلمات عن يوم الجمعة. يعد يوم الجمعة من أحب الأيام لجميع المسلمين، حيث يعظم اليوم ده بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب من الله تعالى فيه عشان ينالوا الأجر والثواب الكبير. في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلوب قريبة لقلبي، اللهم ارزقهم ما يريدون وارزق قلوبهم ما يريدون واجعلهم لك كما تريد. اللهم قدر لهم ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب، آمين. يا من أرجو لهم كل خير وأحبهم في الله لا غير، اللهم ابعد عنهم كل شر واسعدهم مدى الدهر، ويسر وسهل لهم كل أمر، واغفر لهم ولوالديهم يوم الحشر، وبارك لهما جمعتهم وسائر أيامهم. يوم الجمعة يوم البركة بالإيمان، يوم تستجاب فيه الدعوات وفيه نور نستزيد به لأسبوع قادم. عيد المسلمين كل أسبوع يوم مبارك بيجتمع فيه المسلمون بأجمل ثيابهم في صلاة جماعية هي وجبة عليهم. بتجتمع العيلة كلها بعيدا عن مشاغلها، نعم هو العيد الأسبوعي. ليلة الخميس ترفع الأعمال إلى الله، يوم الجمعة ترفع الدعوات الصادقة إلى الله. فاجعلوا ليكم ولأحبائكم نصيب من الدعوات دي. نور الله ليكم بكل آية من سورة الكهف طريق كانت قد أغلقتها أقدار الحياة، وجعل بكل حرف تقروه زادا إيمانيا ليكم لأسبوع جاي، وده أثر عميق في النفس بعيد المدى. يا ترى هل تأملت يوم الجمعة حق التأمل؟ بيصحى المسلمون صبح ياخد كل واحد فيهم غسله، الغسل فيه سنة، بعدين بينطلقوا للمسجد بيقرأوا سورة الكهف وبينتظروا صلاة الجمعة، يخطب فيهم الشيخ بيعظهم ويفكرهم بالله وبيزودهم مزاد إيماني لأسبوع جاي، بل ويزيد بيوضح ليهم الحدود، بيفكرهم بالجنة والآمال إليها، وبيحرضهم على عمل الخير والمعاملة الصالحة. تنتهي الصلاة وبيصافحوا المسلمون بعضهم البعض في اليوم اللي بيجتمعوا فيه كلهم بعد ما شغلتهم الحياة بأعمالهم، وبينصرفوا لبيوتهم وبيلتقوا بالعيلة كلها على سفرة على مائدة بتجمعهم بالخير وعلى الخير، بيتناقشوا في أمورهم. هو يوم بالأسبوع كله بركة ونور وسعادة. الجمعة محطة إيمانية رائعة، ما تخليهاش تفوتك من غير تغيير في ذاتك. وجعلوا ربنا سبحانه وتعالى يوم مميز من فوق سبع سماوات، فجعلوا مميز ليك للي حواليك. هو يوم الجمعة تجتمع فيه الخيرات والدعوات. اللهم يا الله كما باركت في يوم الجمعة اجمع شتات نفسي إلي وقربني إليك، واجمع سوء نفسي عني ابعدها عني بعيد، حتى ألقاك نقيا مغفور الذنب. واجعل للكفارة بين الجمعتين نصيب في محو ذنوبي. كل جمعة وقلوبنا بحب الله أنقى، وكل جمعة وروحنا بذكر الله أبقى، وكل جمعة وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل جمعة وعلاقتنا بأحبائنا بمية المودة تسقى. يا سلام، اللهم اجعلنا نمشي في روضك وندرج على حبك ونحيا على ذكرك ونستقيم على قرآنك ونموت على شهادتك. اللهم بارك لنا ولوالدينا في جمعتك وارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك. جمعة مباركة إن شاء الله. بارك الله ليكم الجمعة وطيب السمعة، وأغضى عليكم وأغضك عليكم النعمة، وأصلح ليكم الباطنة،
وهداكم طريق الجنة وشفعكم برسول الأمة. فصلوا وسلموا على شفيع الأمة، وجمعة مباركة.

تعالوا عشان نجعل يومنا معطر. ازاي اجعل يومك معطر؟ واجه يومك بالإشراق، وافتتح صباحك بالتفاؤل والأمل. املى رئتيك بعبق السماء مع ولادة وردة، وردة فجر جديد بتتهزله الحياة بتحتفل. صحي عقلك بالنور، وابعث همتك صحية متوثبة عشان تطوي نهارك في فرح. باختصار أوصيك وأوصيكم أيها الأحبة، أوصيك اغتسل بالنور من وقت ما تفتح عينيك عشان يبقى يومك كله نور مشرق طيب عطر. لكن إزاي يكون ده؟ إزاي؟ إنما يكون ده وأكتر منه راح يكون بإنك تبادر لصلاة ركعتين قبل صلاة الفجر، بتدخل بيهم على مولاك جل جلاله، وبتوقف بين إيديه تناديه تدعوه، تتضرع إليه، تشكيله، تطلب منه، تركع له، تسجد على أعتابه، تزرف نقطة دمع زي رأس الإبرة هناك في جوف الليل، محدش شايفك وما بتقعش عليك عين بشر، بس بتتبعك الملائكة بتشهدك وبتشهد لك وبتحتفي بيك وبتحتفل، بتدعو لك وبتستغفر وبتحفي بيك وبتنشغل. دي لحظات ربانية صرفة، لحظات سماوية رائعة، لحظات أخروية صرفة، لحظات خد بالك دي لحظات يكون فيها الخط مفتوح وساخن مع السماء. بعدين تقعد حيث أنت بتلهج بالاستغفار عشان تكون واحد من موكب النور، موكب المستغفرين بالأسحار اللي بيحبهم، اللي يحبهم ربنا ويرضى عنهم وبيسمع لاستغفارهم ودعوتهم ويباهي بيهم الملائكة الكرام. هي لحظات ربانية بيتفتح فيها قلبك عشان ينهل من بركات السماء وأنوارها وخيراتها. مش مشتاق لزي الكنوز السماوية الرائعة دي؟ مش مشتاق لها؟ ايه اللي بيمنعك؟ ايه اللي بيمنع بينك وبين ده؟ نفسك الأمارة؟ نعم، نفسك الأمارة هي اللي بتوقف بينك وبين الأنوار دي، احمل عليها بسيف المجاهدة ولنتلك وطوعتك. أما لو ما كنتش مشتاق للكنوز الربانية دي فاعلم إنك خائب والله لو ما كنتش مشتاق للكنوز الربانية دي. بعدين عليك إنك تكمل حكايتك الرائعة دي بالصلاة مع الجماعة عشان تنغمس في بحر
أنوار القرآن الكريم يتلى عليك عشان يعطر أنفاس حياتك ويسمو بيك. النهوض لصلاة الفجر يقظة شعور وعلامة إيمان وبرهان محبة وتألق روح وهمة عالية راقية. والمحروم اللي بات نايم على فرشته بين مخدته والحافه في الوقت اللي يكون عباد الرحمن بيعيشوا في أجواء ملائكية معطرة، أيوة معطرة بعبق كلام الله جل في علاه، بيهزوا أرواحهم بآيات القرآن الكريم عشان يهزوا الحياة بعد كده. أما اللي بيفضلوا النوم على أنه يصحوا ويقفوا بين إيدين خالقهم ورزقهم والمنعم عليهم مع الأنفاس، دول لازم أنهم يراجعوا نفسهم. أيوة يراجعوا نفسهم. واللي هم فيه علامة خطر محقق. أيوة. ويكفي أنهم يتأملوا كتير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أن من بات نائما حتى يصبح فلا يصلي الفجر، من كان كذلك فقد بال الشيطان في أذنيه. هكذا يا لها من صورة مقززة، إنه يبول الشيطان في ودن إنسان. فمش عجيب إذن إنه يصبح أكتر الصنف ده في طول نهاره، متكدر ضنكا ضائق الخلق، ما بيطيقش حد ومحدش بيطيقه. يمكن دي آثار اللي سابه الشيطان في ودانه. فين الإنسان ده؟ فين ده من الإنسان الأول اللي اغتسل بالنور وعاش في أجواء الملائكة الكرام وحلق مع آيات القرآن وغزى قلبه وروحه بكلام الله في مطلع يومه؟ شتان شتان بين الثرى والثريا. نسأل الله الكريم المنان بأسمائه الحسنى أن يملأ لبنا بأنوار محبته جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنا مسلم
1: وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. وأتمنى لكم جمعة مباركة أحبتي الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معنا فضل عظيم، وللأسف أيضاً الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة فأذن وصلي، أقم الصلاة وصلي. لكن قال له: أذن مع أنه لوحده، لما؟ قال: فإنه ما يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء، وفي رواية: ولا رطب ولا يابس، إلا شهد لك عند الله يوم القيامة. كل شيء يسمع صوتك أيها المؤذن سيشهد لك عند الله يوم القيامة. وكلما كان الصوت أعلى، وكلما كان الصوت يسمع خلقا أكبر من الجن أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت!
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: قال النبي لأصحابه: على الفطرة. كمل المؤذن:
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان. ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا، أول مؤذن في الإسلام، يؤذن. قال: من قالها يقينا، يعني هذه الكلمات، وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه. يغفر له مدى صوته، ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة. وقال بعضهم: لا يعطشون، لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودبت ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن لله 10 سنة. وانتبه للشروط لله، مخلصا لله 10 سنة فقد وجبت له الجنة.
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئاً والله للمؤذن، هنيئاً لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل، صخرة على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول: حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا، يقول لملائكته: انظروا لعبدي حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة، يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. في الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي: إذا كان الرجل في أرض مقفرة ما في أحد، صحراء خالية، فلو

خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل 7 بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة. فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وحافظ المسلمون المؤمنون الموحدون على قدسية هذا اليوم وهو يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، كل يوم ينادى للصلاة فيه، لكن يوم الجمعة غير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة، يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها، فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي. إن

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل

في هذا اليوم، من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية ينقص الأجر، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تناقص الأجر الآن. مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة، هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال: ثم إذا قام الخطيب قام الإمام فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين، هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة.

باب يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك، فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل، لكن من يبكر؟ سهل، لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة.

لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون، ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان؟ هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيخ آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم، أبناءكم، نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة. يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه عن يحيى بن يمان قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
4: اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا، وحطت همم قلوبهم في غاية التقى، حتى أناخوا برياض النعيم وجنوا من ثمار رياض التسنيم، وخاضوا لجة السرور، وشربوا بكأس الرحيق المختوم، واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. يا رب أسألك بحقك وبصفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني بها عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلي ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعدا لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: فلا
1: فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في إحدى يعني جولاته، ويعني من كرامة الله عز وجل عليه أنه كان أمام بيت الله الحرام ينظر إلى الكعبة، ينظر إلى جمال الكعبة، إلى بهاء الكعبة، إلى كسوة الكعبة، ينظر إلى الركع السجود. هذا يطوف حول البيت، وذلك يدعو الله عز وجل، والآخر يبكي من خشية الله، ورجل آخر يطعم الطعام ويسقي الناس. فنظر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة، وقال: يا كعبة، ما أعظمك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. الكعبة عظيمة أخي الحبيب، وحرمة الكعبة حرمة عظيمة. ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن والمؤمن أكبر حرمة وأكثر حرمة عند الله منك. صلوا على رسول الله. عبد الله بن عمر يخاطب الكعبة: ما أعظمك، ما أجملك، ما أعلى قدرك، ما أعظم حرمتك، ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة من حرمتك. نستذكر هذه الكلمات وقد شارفتنا الأخبار قبل بضعة أيام عن شباب مسلمين، عصابة من الشباب المسلمين يقومون بالإمساك، أو يعني تصويب نيران مسدساتهم إلى شاب اعتنق الإسلام، يعني مسلم يقتل مسلم هنا في هذه الشوارع، والمجني عليه مسلم جديد، يقال أنه مسلم وحسن إسلامه، ويعني والتزم بدين الله عز وجل، ما شاء الله دخل إلى الإسلام فقتلناه. ومن القاتل؟ أبناء جاليتنا. ما أعظمك وأعظم حرمتك يا كعبة، ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. يأتيني أحدهم فيقول لي: والله يا شيخ، عندي السحر، تعافي كل السحر، وأنا لا أتعامل لا بالسحر ولا المسحور ولا أي من هذا الجانب، ولكن من باب يعني العلم بالشيء سألته: من قال لك أنك مسحور؟ قال لي: فلان بن فلان. من الذي سحرك؟ قال: أقرب الناس إلي. فأقرب الناس غاروا منه وحسدوه على نعم الله عز وجل عليه، فقاموا بسحره. ثم تنظر يمنة فترى امرأة مسلمة محجبة وقد طردت زوجها من بيته وأخذت البيت وأخذت الأولاد ومنعت الزوجة حتى من رؤية أبنائه. ثم تنظر إلى أشمل منك ترى، وهذه كلها قصص حقيقية أيها الأحبة، ترى إخوة كانوا إخوة يعني من أب نفس الأب والأم، يعني مش إخوة في الإسلام، يعني هذه إخوة الإسلام للأسف يعني أصبحت ماء. نحن نتكلم عن إخوة أبناء أسرة واحدة، أب وأم يعني كانوا يعيشون في نفس البيت، أخوة أخوه بدأوا تجارة، فبارك الله لهما في تجارتهما، وكان على يعني نسبة معينة ما بينهما. فقام أحدهما وهو يعني أخوه وثق فيه، يعني لا يوجد أوراق أو توثيقات، يعني إذا الواحد لم يثق بأخيه يثق بمن؟ فلم يتوثق أو يستوثق من أخيه، فقام أخوه الذي يعتمر كل عام مرة ويحش، كان يحش كل عام مرة ولكن الآن يعتمر كل عام مرة، قام بسرقة كل أموال أخيه وهي تتجاوز 5 مليون دولار. ثم تنظر إلى صاحب أحد الإخوة عنده متجر، لن نذكر الاسم أو المكان، ولكن متجر، وكان يشكو لي. قلت له ما لك يعني مهموم، الدنيا سهلة حلوة جميلة. قال لي والله أحد يعني الإخوة طلب مني يعني شغل هذا الشخص، يعني أعطيه فرصة عمل، فقبل سنوات وفعلا أعطيته فرصة عمل وبدأ يشتغل عندي وأكرمته وأعطيته، وكان يعني ما شاء الله شغيل جيد، فأعطيته مالا فوق ما يستحق كي أكرم صديقي. فاكتشفت بعد فترة أن الأموال في المحل تنقص. أنظر يمنة لا أشك في هذا، هذا يعني مظهره الصلاح، يعني لم أشك فيه، إلا بعد ما يقارب عام اكتشفته وهو يسرق، واعترف لي أنه كان يسرق ما بين 1500 دولار و2000 دولار كل أسبوع. أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتخيل نظر النبي، يعني حجة الوداع هي الحجة الوحيدة في حياة النبي، وينظر إلى أتباعه وقد تجاوز عددهم 100,000، ومن يعني بعض الروايات تقول أنهم وصلوا إلى 120,000. فنظر إلى أتباعه الذين حجوا معه ونادى عليهم في الخطبة التي تسمى خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني تخيل أفضل أيام، أفضل الشهور، أفضل الأيام، وأفضل البقع على وجه الأرض، حرمة المسلم، دم المسلم، ومال المسلم، وعرض المسلم كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام. تخيل أخي الحبيب، المصيبة والطامة أيها الأحبة أن هذه يعني المصائب التي نتحدث عنها لم تأتي والله من شخص صهيوني دخل ما بيننا، ولم تأتي من عدو لنا، ولم تأتي من حتى من خالفنا في الدين أو حتى في المذهب، جاءت من بيننا، من جماعتنا، من الذين أحببناهم، من الذين تزوجناهم، من الذين صادقناهم، من الذين جالسناهم، من الذين آخيناهم، جاءت من هؤلاء أيها الأحبة. وهنا الطامة الكبرى: استحل الناس دماء بعضهم وأموال بعضهم وأعراض بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي علينا بأعلى صوته: المسلم، يعني معنى المسلم، يعني ما هي تفاصيل، من هو المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ماذا نقول للذين لم تسلم منهم زوجاتهم ولا أبنائهم ولا أمهاتهم ولا شركائهم في العمل ولا أصدقائهم ولا جيرانهم ولا إخوانهم ولا المصلين ولا المشايخ ولا الدعاة ولم يسلم منهم أحدا، ماذا نقول له؟ وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. لا، أنا لن أوسع الدائرة، أخاف لو وسعنا الدائرة إلى الناس من سلم الناس من لسانه ويده لم يبقى أحد منا يعني على وصف الإسلام، نضيق الدائرة إلى المسلمون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخي الحبيب، هل سلم أهل التوحيد منك؟ هل سلم الناس منك؟ شبابنا يستحلون دماء بعضهم بعضا ويقتلون بعضهم، والآن سوف ترون العصابة الفلانية سوف تقتل فلانا ردا على قتلهم لهذا، وهذا يقتل هذا، وتسيل دماء المسلمين، ولا حرمة ولا يعني دية لمسلم. اعذروني سوف أركز باللغة الإنجليزية لأن رسالة خاصة موضوع قتل يعني موضوع العصابات هذا لشبابنا يعني فيه بعض الأهمية. Praise due to Allah سبحانه وتعالى. We thank Him and we seek His forgiveness. I will send peace and blessings on the final and most beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. All you who believe, fear Allah that fear He should be feared and do not die and listen to the state of Islam. My beloved brothers, a few days ago, the news hit us that a young Muslim man was killed, shot in Panchbol. And the sad reality of all these killings and shootings that we hear about is that the people, the perpetrators, the killers, the murderers, the people that are actually doing the shooting are also Muslim. A Muslim shooting a Muslim, and I'm not saying here a Muslim shooting a non-Muslim is also acceptable, but let's just, tighten the circle a little bit. A Muslim killing a Muslim at a time that Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab looked at the Kaaba once and he said, "Oh, glory to your Kaaba. How high you are, how respected you are, how beloved to Allah you are, how sanctioned you are, how, holy you are." And the honor and the blood and the respect of a believer is more honorable than you, O Kaaba. This is the Kaaba. Did you know that the honor of a Muslim, the blood of a Muslim, is more haram than destroying the Kaaba? For a Muslim to shed blood, it is easier or less evil to actually destroy the Kaaba hajar on hajar, brick by brick, than to shed a single drop of blood of a Muslim. We say these words at a time that we see so many negative examples of how Muslims are treating one another. We're not talking about external people or people outside our deen, outside our madhab hurting us. We are talking about people within the community hurting one another. A brother approached me and told me, "I've had sihr, magic done on me." I'm like, "Khair, who done the magic on you?" He said, "The closest people to me, his own family put a spell on him out of jealousy and hasad and ghira, jealousy and envy towards him." I look to my right, I see many Muslim husbands where the wives have drove them out of their houses, their own houses, deprived them of seeing their own children, and forced them to go to court just to get a court order to see my own child. I look to my left, I see many Muslim business partners having disputes. Disputing over what? Disputing over the money. Disputing over the wealth. Disputing, and they're spending hundreds of thousands of dollars in courts. I look to my heart, to my right, left, I see so many negative examples. At a time that the Prophet sallallahu alaihi wasallam called out to the ummah, to every single Muslim, in Hijjat al-Wada', in the last sermon that he gave the ummah, and he said that your blood, your lives, your wealth, your honor, your dignity and your honor is haram on you, as in a Muslim's honor, a Muslim's wealth, a Muslim's life is haram on you, meaning I can't harm another Muslim in his wealth, in his life, in his honor. And he said, just like this day is haram, the holiest day of the year, in the holiest month of the year, in the holiest place on the face of the earth. So my beloved brothers, if a Muslim's wealth, life, and honor is haram, why is it that we take it lightly? Why is it that people are stealing from one another and they want to justify it? Why is it that a person will engage a tradie or a Muslim service provider or even a non-Muslim and he won't pay him? He'll delay the payment. He'll short pay. Why is it that a Muslim service provider, whether a tradie or whatever, will engage in a contract and not fulfill it? He'll say, I'll deliver X and he'll deliver Y. I'll use these parts and expensive parts and he'll use cheap parts and he'll charge the higher premium. The Prophet ﷺ tells us, and he defines a Muslim and he says, a true Muslim, the definition of a Muslim, is the one that other Muslims are safe from his hands and tongue. Now, if you want to check your Islam, if you want to see whether you fit the description of a Muslim or not, ask yourself, are Muslims safe from my hand and tongue or not? أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة نصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأحبة صور الإيذاء كثيرة ولكن سوف ألخص في ثلاث بإذن الله عز وجل الصورة الأولى هي الإيذاء باللسان ترى بعض الناس يسلم الناس من كل الناس منه إلا أقرب الناس من لسانه تراه بذيء اللسان يشتم هذا يسب هذا لا يغتاب ذاك لا يترك أحدا من شره بلسانه تراه استباح أعراض الناس واستباح كراماتهم واستباح آبائهم وأمهاتهم ولم يترك لأحدا شيئا لم يستبيحه بلسانه أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة هل نحن محاسبون بما نقول فرد عليه النبي بنوع من أنواع العنف أو نوع من أنواع الشدة وقال له أو يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم على النار إلا حصاد ألسن هذا اللسان قد يجرك إلى النار والعياذ بالله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلانة تكثر الصلاة وتكثر الصيام وساجدة عابدة مصلية ليل نهار ولكنها تؤذي جيرانها فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار صليتي زكيتي قرأت قرآن دعوت الله عز وجل حججت أخي الكريم فعلت كل العبادات ثم أذيت جيرانك فأنت في النار وهذه كانت في عهد الصحابة صلاتهم غير صلاتنا وتلاوتهم للقرآن غير تلاوتنا وعبادتهم غير عبادتنا هذا موضوع ثاني ولكن تخيل امرأة تعبد الله ليل نهار تدخل النار لأنها آذت جيرانها لا تؤذوا الناس أيها الأحبة لا تؤذوا الناس هذا الموضوع الأول هو اللسان الثاني هو أموال الناس مستحقاتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم من اقتطع حق امرئ بي عفوا حق امرئ بيمينه اوجب له النار اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. الذي يقتطع يعني ياخذ حق امرئ حق اي شخص بيمينه اوجبت له النار وحرمت عليه الجنه. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعني الحق هذا ممكن يعني موضوع كبير أم صغير، فقالوا له يا رسول الله ولو كان أمرا يسيرا يعني موضوع يعني والله أخذت منه لون مور لم أرجعها، استعرت منه $200 لم أردهم، يعني أمور يعني أمور كل يوم يعني معانا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قضيبا من أراك. الأراك أيها الأحبة هو السواك، يعني لو سرقت من أخيك المسلم سواكا أو غصبته على سواك أو يعني غششته في سواك حرمت عليك الجنة. الموضوع ثقيل أيها الأحبة، كم سواكا أخذنا، كم قضيبا من أراك استغلينا، كم غششنا، كم وكم. فأول مشكلة هي باللسان، الأخرى بالمال أيها الأحبة، والثالثة هي بالقلب، أن تؤذي المسلم بالقلب وأن تؤذي من يعني من هو من أهل القبلة بالقلب، أن تظن نفسك أحسن من، أفضل من، أشرف من، أكثر إيمانا من، أكثر مالا من. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ يعني كفاية لك من الشر أن تظن أنك خير من أخيك المسلم وأخيك المؤمن. والله أنا عربي هو غير عربي، أنا ابن جامعة هو لم يتعلم بالجامعة، أنا ابن ضيعة أنا ابن مدينة هو ابن ضيعة، أنا ابن ضيعة هو ابن مدينة، أنا ابن فلان هو ابن علان. أن تظن أنك خيرا من أخيك المسلم والمؤمن هذه من الطامات أيها الأحبة. طيب من ابتلي بواحدة من هذه ماذا يفعل؟ أول شيء أيها الأحبة هو أن يحاسب نفسه. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. حاسب نفسك أخي الحبيب، يعني والله أكلت مال يتيم، سرقت مال زوجة، كان عندك شريك وأخذت منه أموال، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن لك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه. الكيس هو الفطن الذكي الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ثاني شيء أيها الأحبة هو أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، إن كانت حقوق مادية معنوية مادية عفوا ردها، مال، سيارة، بيت، عمل، بزن، أي مهما كانت التكاليف رد الحقوق. لا تجعل أحدهم يأتي يوم القيامة وفي عنقك حقا له. فأدي الحقوق أيها الأحبة ثم تحلل من المظالم. هناك حقوق ليست مادية ولكني قلت في فلان كلمة، قلت في علان، بعثت رسالة عن علان، تكلمت في عرض أخينا، هذه حقوق معنوية تحلل منها بطريقة أخرى، تحلل منها أخي الحبيب. أيها الأحبة الكعبة عظيمة مشرفة جليلة قديرة، ولكن المؤمن أعظم قدرا وجلالا وعظمة وعزا عند الله عز وجل من الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبه أختم، رأيت رجلا يتقلب بالجنة، رجل يعني يتقلب بالجنة، ما الذي فعله هذا الرجل؟ أكيد كان من المصلين والمجاهدين والشهداء والصالحين والدعاة، ورأيت رجلا يتقلب في الجنة، ما الذي فعله هذا الرجل؟ في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، كم هو إيذاء الناس يعني عقوبته وخيمة والضريبة ثقيلة والفاتورة غالية للذين يؤذون الناس، والذين لا يؤذون الناس بل ويساعدون الناس ويريحون الناس هذا رجل يتقلب بالجنة، لأنه أزاح شجرة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. قارن بين هذا والإمرأة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم هي في النار، مع أنها كانت من المصلين والعباد، ويعني يعني تصلي وتدعو الله وتقرأ القرآن، وقال هي في النار. من أي الفريقين أنت أخي الحبيب؟ نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين لا يؤذون الناس، ومن الذين يأتون يوم القيامة وليس في أعناقهم حقا لأحد. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الموحدين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم شهداءهم، وكن معهم يا ربنا وانصرهم، فقد خذلهم العرب والعجم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.

لا إله الله. استووا واستقيموا واعتدلوا. سووا صفوفكم. مع تلفون يغلق جزاكم الخير. استووا استقيموا يرحمكم. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. الحمد لله.

0: بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا.
1: الله أكبر.

هو أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في الله، من يستطيع أن يساند المسجد، يعني في وأنتم في خارجين من المسجد، من يستطيع أن يساند المسجد بأي مبلغ فليقم بذلك. الله يبارك فيك، يعني فيكم لجنة المسجد يعني طلبت مني أن يعني أذكركم يعني بفضل الإنفاق على بيوت الله عز وجل، ويعني أن يجعلها، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم إن شاء الله.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغضب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 11 من دروس سورة النساء، ومع الآية 24، وهي قوله تعالى: والمحصنات من النساء، بيّن الله جل جلاله المحرمات من النسب، وبين المحرمات من الرضاع، وبين المحرمات من الزواج، والآن يبين المحرمات من اللواتي لهن أزواج: تحريم نسب، تحريم رضاع، تحريم زواج، تحريم أزواج. هؤلاء المحصنة لها زوج، زوجها حصنة، فالزوج محصن والمرأة محصنة. أولا يحميها، يحقق لها حاجاتها من جميع أنواعها، لا تنظر إلى غيره، تقصر طرفها عليه. ومن أغرب ما قرأت في كتاب لعالم غربي يتحدث عن أن أفضل نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة، بمعنى ألا يكون له أخدان. فهذه المحصنة محرمة، ما دام لها زوج هي محرمة، ليس في دين الإسلام ولا في شرائع الله عز وجل أن تكون امرأة لرجلين. وفق منهج الله المرأة لرجل واحد. فهذه محصنة، زوجها حصنها، وكأنها في حصن، وكأنها في حصن، والزوج حصن. نعم. والمحصنات من النساء، هؤلاء أيضا محرمات على الرجال، ويتزوجون هذه المرأة التي لها زوج. محرم على الرجال أن يتزوجوا امرأة لها زوج. ثم يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم. والحقيقة ملك اليمين بحث طويل، هذا البحث يتعلق بالفتوحات الإسلامية، فلأن الإسلام دين الله عز وجل، ولأن دين الله إنساني، ولأن الهدف البعيد من الفتوح ليس التدمير وليس الإبادة، فالإسلام يعرض على الطرف الآخر عرضا بيانيا، فإن أسلم الطرف الآخر أصبح من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. أول حركة أن تعرض الإسلام على هؤلاء، أنا أسميهم الطرف الآخر غير المسلمين، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، والإسلام جمعنا معهم وأذابهم فينا وأذابنا فيهم. وقد تتساءلون: أئمة عظام في الإسلام ليسوا عربا، الإمام البخاري، أنا أقول لكم عشرات الأسماء، لا يخطر في بالك لثانية واحدة أنه غير عربي. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من أدق أحاديثه، وهذا الحديث يتوافق مع أحدث نظرية في اللغة، يقول: ليست العربية بأحدكم من أب أو أم، ولكن من تكلم العربية فهو عربي. هذا الذي أتقن العربية وأحب دين الله عز وجل في دمائه كريات إسلامية عربية دون أن يشعر. إذن المسلمون أصحاب رسالة، وقد جعلهم الله أمة وسطا، وسطاء بين الله عز وجل وبين الخلق، وهذه مرتبة عالية جدا اختص الله بها المسلمين والعرب. والعرب حينما استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. وفي الجامعة العربية مزينة بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والآية الثانية: واعتصموا بحبل الله جميعا. لكن هؤلاء أمة الاستجابة، ما داموا قد استجابوا لله عز وجل إذن هم خير أمة أخرجت للناس. علة الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فخيريتهم علتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يؤمنوا بالله فقدوا خيريتهم، فأصبحوا أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. وهذا يؤكده: وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أهل الكتاب. فأجابهم الله عز وجل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ولا أجد آية تتعلق بأهل الكتاب تنطبق على المسلمين انطباقا تاما كهذه الآية. يقول لك أحدهم: نحن أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد. الجواب: قل فلم يعذبنا الله بذنوبنا بل نحن حينما لم نستجب بشر ممن خلق، بشر ممن خلق. وملخص ملخص الملخص: هان أمر الله علينا فهن على الله، هان أمر الله علينا فهن على الله. لذلك العلماء قسموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمتين: الأمة الأولى أمة الاستجابة، والأمة الثانية أمة التبليغ. فالتي استجابت خير أمة أخرجت لنا، والتي لم تستجب هي أمة التبليغ. كأية أمة من الأمم بشر ممن خلق. المؤمنون الصادقون الذين أناط الله بهم رسالة هي نشر هذا الدين في الآفاق. ألا تسمعون هذه الأمة ذات رسالة خالدة؟ هذه رسالتها الإسلام، نشر هذا الدين في الآفاق. فاذكروني أذكركم. أما حينما لا نستجيب نحن أمة كأية أمة. إذن في أعناقنا رسالة، في أعناقنا مهمة نشر هذا الدين. المنهج الذي رسمه الله عز وجل وبينه النبي لنشر هذا الدين كما يلي: أولا نعرض الإسلام عرضا بيانيا على الطرف الآخر، فإن استجاب فهو منا ونحن منه، له ما لنا وعليه ما علينا. ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما الآن ليفني بعضكم بعضا، أبدا، يقول لك تطهير عرقي. ما هذا الكلام؟ تطهير عرقي. هذا الذي يقتل ليس قاتلا وليس سارقا وليس منتهكا لأعراض الناس، بس لأنه مسلم يقتل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلأن الله جل جلاله أناط بنا مهمة تبليغ الرسالة للخلق جميعا، نعرض هذه الرسالة على الطرف الآخر، فإن قبلها فهو منا ونحن منه وعلى العين والرأس، وإن لم يقبلها نعرض عليه الجزية. الجزية لها معنى لطيف جدا. المسلم يستطيع أن يحارب

الدين لله. الفتنة ما ترون إنسان إباحي يفرض إباحيته على كل الأرض، هي الفتنة. قد نحارب بالمرأة، قد نحارب بالقمار، قد نحارب بالبنوك، قد نحارب بالميسر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يأتي إنسان قوي يفرض ثقافته وإباحيته وانحرافه وتفلته على كل شعوب الأرض كما يجري الآن تماما. وسوف ترون أيها الإخوة أن أهون غزو الغزو العسكري، بينما الغزو الثقافي أخطر ألف مرة. بالغزو العسكري الجندي في سكنته وأنت تحاربه، أما بالغزو الثقافي دخل إلى بيتك وأفسد أولادك وأفسد بناتك وأفسد زوجتك ونقل النمط الغربي إلى بلاد المسلمين، الإباحية، الاختلاط، الربا، الانحراف، التعلق بالدنيا. أنا لا أرى غزواً أخطر من الغزو الثقافي الذي ترونه الآن في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، عرضنا هذا الدين على الطرف الآخر فقبله فهو منا ونحن منه، لم يقبله نقول له أنت في حمايتنا ولك الحرية التامة في أن تمارس شعائر دينك، ونحن نحترم دينك ونحترم معتقدك ولا نقترب منهما أبدا، ولكن لن تستطيع أن تحارب معنا لأننا أصحاب عقيدة. نحن حربنا حرب أساسها نشر الحق والرحمة بالخلق. ما في بالحرب الإسلامية إبادة أبدا، ما في قتل طفل، ما في قتل امرأة، ما في قتل شيخ، ما في قلع شجرة، ما في قتل بهيمة، ما في شيء. تجريف أراضي، اقتلاع أشجار، تدمير بيوت، تدمير ممتلكات، قتل أطفال، قتل نساء. هذه الحرب لا علاقة لنا بها إطلاقا. الحرب الإسلامية حرب شريفة أساسها نشر الحق، فإن لم يرضى أن يدخل في دين الله هو حر، لأنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، له أن يبقى على معتقده وله أن يمارس العبادة في بيت عبادته وله أن يفعل ما يشاء ضمن النظام الإسلامي العام. ولكن هذا الذي أبى أن يسلم وبقي محافظا على دينه لا يمكن أن يقاتل معنا لأننا نحارب على عقيدة إسلامية، إذن يدفع الجزية، يعني تماما كما يسميه الناس اليوم البدل النقدي، أي الجزية. لكن مقابل هذا البدل نحن نحميه حماية تامة كما فعل سيدنا خالد في حمص. فإن أبى أن يسلم وإن أبى أن يدفع الجزية وأصر على أن يقاتل نقاتله، وقاتل الذين يقاتلونكم، لا نقاتل إلا المقاتل، هذا هو الدين. فإذا قاتلناه وانتصرنا عليه ليس القصد أن نقتله، القصد أن نهديه إلى الله عز وجل. هو حينما رفض الإسلام أولا ورفض أن يدفع الجزية ثانيا وأصر على القتال ثالثا ونحن أخذناه أسيرا أو أخذناه وزوجته أسيرين، الآن يدخل هذا الأسير وتلك الأسيرة في دعوة إلى الله من نوع خاص، دعوة بالتعامل اليومي. يعني أنت ائتي بإنسان ليعمل معك، لو أنه على نقيض مع ما تعتقد لكن رأى منك لطفا ورحمة وعدلا وإنصافا، أطعمته مما تأكل، ألبسته مما تلبس، ما كلفته ما لا يطيق، أعنته على ما تكلفه به، جعلت النهار لك والليل له. هذه المعاملة الطيبة وهذا الإكرام، يعني أن تطعم خادمك مما تأكل وأن تسقيه مما تشرب وأن تلبسه مما تلبس وأن لا تكلفه ما لا يطيق وأن ترحمه وأن تكرمه. فهذا الأسير

0: أنا والله لا أبالغ، لو أن الذي يحارب أخذ هذا المقاتل الذي وقع أسيرا وعامله المعاملة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يسلم، قال فإن أسلموا فإخوانكم في الدين، انتهت عملية مدرسة أخرى من مدارس الدعوة إلى الله. هذا الذي أفهمه من خلال أن يأخذ الجيش الإسلامي أسيرا ليس القصد أن يقتله ولا أن يستخدمه ولا أن يذله، القصد فقط أن يعلمه الإسلام تعليما عمليا. لذلك لما جاء والد سيدنا زيد بن الحارثة ليشتري من النبي هذا العبد الذي كان ابنه، قال للنبي الكريم كم تطلب؟ أنا لا أطلب شيئا، هو ابنك، إن أراد أن يذهب معك فله الحرية. فأبى أن يذهب مع أبيه وأصر أن يبقى مع رسول الله. قال له يعني أتؤثر هذا الرجل على أبيك وأمك؟ فقال سيدنا زيد الذي رأيته من هذا الرجل لا يوصف، لم أره لا من أبي ولا من أمي. أما هذا الذي أفهمه من نظام الأسر في الإسلام، نريد أن ننشر هذا الدين، نشرناه بالبيان فلم يقبل، عرضنا الجزية فلم يقبل ذلك، الآن حاربنا، لم نحارب حرب إبادة ولا حرب انتقام ولا حرب إذلال ولا حرب تدمير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الحرب خدعة، أي ينبغي أن ترسم خطة تأخذ الطرف الآخر أسيرا لا أن تدمره. الآن كم تسمعون في العالم المذابح جماعية؟ إبادة كاملة، كل يوم في خبر اكتشفنا مقبرة جماعية، إبادة، يعني في فتوح المسلمين فيما يروي المؤرخون لم يكن أكثر من 300 قتيل فقط من الطرفين. الآن يعني كل يوم في خبرين 3% تقريبا، فهذا الطرف الآخر إذا أسلم له ما لنا وعليه ما علينا، رفض أن يسلم أن يبقى على دينه، نحترم الأديان الأخرى، له أن يعبد الله على نمطه، نحترم دينه وأماكن عبادته، نتسامح معه، لكن هذا لا يستطيع أن يقاتل معنا، لأن حربنا حرب عقيدة وحرب نشر دين، إن أبى دفع الجزية نقاتله ونحرص ألا نقتله لنأخذه أسيرا. هذا الأسير من المعاملة الطيبة النادرة التي يلقاها من المسلم يجب أن يسلم، فإن أسلموا فإخوانكم في الدين، انتهى الأمر، حرب إنسانية. هذا الذي في الإسلام عن الأسرى والأسيرات، وليس هناك شيء آخر. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. النقطة الدقيقة أن ملك اليمين ولو أن لها زوجا من الكفار حينما أخذت أسيرة لم تبقى محصنة، سقط إحصانها في أسرها، فسيدها الذي هي ملكه له أن يتزوجها أو أن يزوجها لمن يشاء وكأنه وليها. طبعا لأنها يعني أسيرة ليس لها مهر الحرة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني كتب الله عليكم هذا الكتاب. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. علاقة الرجل بالمرأة في منهج الله عز وجل علاقة مستمرة، ما في علاقة طارئة أبدا. العلاقة الطارئة ليست من منهج الله عز وجل. هذه المرأة ربطت مصيرها مع زوجها، هي زوجته وأم أولاده، تكبر معه تتقاسم معه ما في حياته من حلو ومر، وفي كل مرحلة لها جمالها ولها مكانتها ولها قيمتها. ولو عرضت على أي امرأة في الأرض الزواج أو أن تكون متعة رخيصة لا ترضى إلا الزواج، ولكن للجهل الذي يهيمن على فتيات المسلمين غير الذين عرفوا بناتهم بمنهج الله عز وجل، قد يؤثرنا التفلت، قد يؤثرنا الخروج، قد يؤثرنا علاقات لا ترضي الله عز وجل، هذا كله من الجهل ومن التغذية غير الإسلامية التي تتغذى بها البنات كل يوم إلى منتصف الليل، تغذية غير إسلامية. هذه التغذية في مجموعها تهيئ تصورات للفتاة تجعلها تتفلت من منهج الله. إذن أحل لكم ما وراء ذلك، محرمات من النسب، محرمات من الرضاع، محرمات من الزواج، محرمات الإحصان، أربع زمر محرمة، ما سوى ذلك حل لكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين زوجة بعقد شرعي، تؤسس أنت وإياها عشا زوجيا لإنجاب الأولاد وتربية الأولاد والنهوض بهذه الأمة عن طريق الأولاد. غير هالعلاقة ما في بالإسلام، علاقة اختلاط، علاقة موظفة تكون تارة موظفة وتارة عشيقة، هذا كله في الإسلام محرم. قال أن تبتغوا بأموالكم، هذا المال الذي جنيته بكد يمينك وعرق جبينك، هذا المال ينبغي أن تدفع قسما منه للمرأة، أولا تكريما لها وإشعارا لك أن هذه الزوجة لها قيمة وليست من سقف المتاع. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم. أنا مضطر أن أعود إلى بعض آيات الله عز وجل التي ذكر فيها الأجر، لأن من المسلمين من فهم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بعض المسلمين فهم من هذه الآية أنه يجوز أن تستأجر امرأة لتقضي حاجتك منها بأجر معين، وهذا في الإسلام محرم أشد التحريم. أما من يقول إن هذا الأجر هو أجر هذا الزواج المؤقت، أيها الإخوة، في المائدة الآية رقم 5، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الأجر في هذه الآية معناه المهر. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آية أخرى، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. ما معنى الأجر في هذه الآية؟ المهر فقط. في 8 آيات الأجر معناه المهر، لا يعني الأجر أن تستأجر امرأة لتستمتع بها إلى حين مقابل أجر تعطيه إياه. فهذه الحجة باطلة، أن تتوهم أن الله عز وجل حينما قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الأجر في كل آيات القرآن يعني المهر فقط. في الأحزاب وفي الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن زواج عادي إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن. وفي سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستربع له أخرى. هنا الأجر بمعنى تعويض الأرضاع. أيها الإخوة، إذن كلمة الأجر في القرآن الكريم لا تعني إلا المهر. والإمام الأوزاعي يرى أن كل عقد زواج ليس على التأبيد فهو زنا. على التأبيد قد تطلق بعد حين بسبب طارئ، أما حينما تعقد العقد ينبغي أن يكون العقد على التأبيد، لأن امرأة في الأرض لا ترضى أن يكون الزواج مؤقتا. امرأة شيء عجيب، لها مرحلة تكون شابة ومرغوب فيها، في مرحلة تكون أم، مرحلة ثالثة جدة. فالذي يأخذ الفتاة يأخذ جمالها ثم يرميها ضيعها وضيع مستقبلها. فلذلك لا ترضى فتاة في الأرض أن يكون زواجها مؤقتا، وأن لا تعلمها هذا غدر بها أيضا. إذن هذا تشريع الله عز وجل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين أنفسكم. أنتم تحصنون أنفسكم بالزواج وهن يحصن بتحصينكم لهن غير مسافحين السفاح والزنا. هذا الماء يسفح بلا جدوى، أما هذا الماء بالزواج ينجب ولدا طاهرا مواطنا صالحا مؤمنا كبيرا. فشتان بين النكاح والسفاح. وحينما يضع الآباء شروطا تعجيزية أمام الأزواج من خطاب بناتهم، هم دون أن يشعروا يدفعن الشباب إلى السفاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يعني في نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان إن لم يدخل وأراد الطلاق يجب عليه نصف المهر. فلماذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، ولماذا أوجب الله في آيات كثيرة نصف المهر؟ وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم. قال الاستمتاع ليس العملية الكاملة، حينما تستقبلك وحينما تحضر لك طعاما وحينما تتزين لك هذا كله استمتاع. فالذي لم يصل إلى الدخول عليه نصف المهر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني كمان الإله عظيم ورحيم، لو أن اتفاقا جرى بين الزوجين على التسامح، الله عز وجل يسامح إذا سامحت ويعاقب إذا لم تسامح. إن الله كان عليما حكيما. يعني الإنسان لو أنه خطب ولم يدخل ثم طلب أن ينسحب من هذا العقد عليه نصف المهر، قال إلا أن يعفونا، إلا إذا أهل الفتاة والفتاة عفت. قال ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إذا عفوا ينبغي أنت أن تقدم شيئا، يعني جبرا للخطب. ثم يقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. يستطع أي إمكاناته المالية لا تسمح له أن يتزوج امرأة حرة. نحن في سياق هذه الآيات في عنا امرأة حرة وفي عنا امرأة مما ملكت أيمانكم، فالحرة لها أهل ولها أقارب ولها يعني مستوى معين في الإنفاق وفي المهر وفي البيت وما إلى ذلك. فيقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني إمكاناته المادية لا تطول حرة يتزوجها، ليس عنده بيت يسكنها فيه، لا تطول حرة يتزوجها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يمكن أن يتزوج أسيرة من وليها، هذه الأسيرة يعني مهرها قليل وترضى باليسير ولأنها في الأصل أسيرة، لكن من فتياتكم المؤمنات جلست عند سيدها وتعلمت الإيمان في بيته فأصبحت مؤمنة، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. يعني حتى لو أنها فتاة من ملك اليمين ينبغي أن تعطيها حقها وأن تعطيها مهرها، فانكحوهن بإذن أهلهن، أهلها الذين ملكوها بعد الحرب، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يعني كلمة المحصنة لها ثلاث معاني: المعنى الأول أنها حرة وليست أسيرة، ملكت حريتها، والمعنى الثاني أنها متزوجة، المحصنة المتزوجة، والمعنى الثالث أنها شريفة، بمعنى أن زوجها الذي أحصنها جعلها تمتنع عن أي إنسان. يعني في نعمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الشكر عليه. يعني تقريبا جميع إخواننا المؤمنين إذا خرج من بيته مطمئن، لا أحد يدخل البيت في غيبته، مطمئن إلى طهارة زوجته وإلى استقامته وإلى حفظ نفسه، هذه نعمة لا تقدر بثمن. فالمرأة المحصنة هي امرأة حرة، هي امرأة عفيفة، هي امرأة متزوجة، يعني صفة شخصية متزوجة وصفة أخلاقية وصفة اجتماعية. امرأة حرة اجتماعية، متزوجة نظام شخصي، عفيفة أخلاقية. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الأسيرة ليس لها أهل بالمعنى يعني الدقيق، وهي هينة، تجد نفسها هينة، والهين قد يعني يتساهل في أمر العفة، وهذا معروف في العالم كله، التي لها أهل ولها أقارب ولها مكانة. يعني أحد الصحابة سئل سيدنا عمر: أتزني الحرة؟ قال: لا، يعني شيء بعيد عنه. قال: فإن أحصنا، إذا تزوجت هذه الفتاة التي هي ملك اليمين، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعا كلكم يعلم أن المرأة إذا زنى أو أن الزوج إذا زنى، إذا كان أعزبا يجلد مئة جلدة، وتجلد المرأة مئة جلدة، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. أما إذا كانت محصنة وزنت ترجم حتى الموت. والحقيقة الحقيقة أنه ما من فساد أكبر من أن تكون الزوجة مكتفية بزوجها وحاجتها إلى الرجال محققة، ولها بيت ولها أولاد وهي أم وهي قدوة، ثم تخون زوجها. والله مرة شاب قال لي أكاد أموت، أمي تخون أبي. اطلع على خيانة أمه لأبيه، قال لي أكاد أموت. يعني هذه المرأة التي تخون زوجها ولها أولاد ولها زوج ترتكب أكبر جريمة. لذلك قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وهل من فساد أكبر من أن تزني امرأة لها زوج محصنة ولها أولاد؟ ولعل النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه بالرجم على الغامدية أنه استنبط من هذه الآية: إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا الذي يحارب الله ورسوله أو يسعى في الأرض فساد. فالمرأة التي لم تتزوج عقابها الجلد، والرجل الزاني الذي لم يتزوج عقابه الجلد، أما المرأة المحصنة عقابها الرجم حتى الموت. ولأن الرجم لا يكون إلا بشهادة أربعة رجال شاهدوا العملية كاملة وشاهدوا العملية ولا لبس بها، إذن هذا جزاء الزانية الفاجرة التي لم تتورع أن تغلق الباب حينما تمارس هذه الفاحشة. إذن هذا عقاب الزنا مع الفجور، وكأن هذا الشرط تعجيزي، كأن هذا الشرط تعجيزي، يعني من سابع المستحيلات أن يتم هذا اللقاء الفاحش على مرأة من أربعة رجال معا، كأن هذا الشرط على ما يبدو هو شرط تعجيزي، وكأن هذا الحد حد ردعي، دقيق كلامي، حق ردعي، حد ردعي، وكأن هذا الحد حد ردعي، بمعنى أنه قلما يحتاج إليه من بيده الأمر. بالمناسبة هذه الغامدية التي جاءت إلى النبي تعترف بذنبها والنبي أعرض عنها فألحت، أعرض عنها فألحت، قال اذهبي حتى تلدي ولده، جاءت بمولودها، قال أرضعيه حتى تفطميه، جاءت به بعد أن فطمته، ثم قال حتى يأكل الطعام، جاءت به يأكل أمام النبي خبزا، فرجمها عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بعض الصحابة يسبها قال: والله تابت توبة لو وزعت على أهل بلد لكفت. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام. أي حالة خاصة، يعني المرأة والرجل ليس مكلفا أن يخبر عن نفسه، هذا ليس حكما شرعيا، ما دام الله قد ستره فينبغي أن يحترم ستر الله له. فقال: هؤلاء اللواتي تزوجتموهن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. سيدنا سليمان قال: لأذبحنه أو لأعذبنه، فالعذاب غير الذبح. فهناك من يدعي من الخوارج أنه لا رجم في الإسلام لأن الموت لا يقسم إلى قسمين. الآية: فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب هنا العذاب الذي يقسم إلى قسمين، ما هو؟ الجلد، واحد. العذاب الذي يقسم إلى قسمين، أما الموت لا يقسم، ما في نصف موت. في عندنا باللغة شيء لطيف، وهو أن هناك أفعال لا تقبل التفاوت، منه مات لا تقبل التفاوت، لا تقبل اسم التفضيل، لا تقبل ألفاظ التعجب، ما أموته؟ ما في ما أموته باللغة، ما في فلان أموت من فلان، الموت حد حد حالة واحدة. في أفعال لا تقبل التفاوت، هذه لا يصاغ منها اسم تفضيل ولا صيغة التعجب، والموت منها. فالموت لا يقسم إلى قسمين، إذن لأن الله عز وجل قال لأذبحنه أو لأعذبنه، العذاب غير القتل. إذن العلماء استنبطوا أن هذه الفتاة إذا زنت عليها نصف الحد الذي يقسم إلى قسمين وهو الجلد، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني العنة، أحكام الزواج أيها الإخوة تتوزع بين خمس أحكام، قد يكون الزواج فرضا على الشاب إذا تاقت نفسه إليه وخشي العنة وهو يملك مقومات الزواج، يعني يملك البيت والمهر وكل لوازم الزواج، يملك المقومات وتاقت نفسه إليه ويخاف على نفسه من الزنا، الزواج في حق هذا الإنسان فرض. أما الذي تاقت نفسه للزواج ولم يخشى العنة، لم يخشى الضجر، لم يخشى الزنا، تاقت نفسه ولكن ضامن أنه لا ينحرف، فهذا الزواج في حقه واجب، كان فرضا فصار واجبا لأنه لم يخشى العنة. أما الذي لم تتق نفسه إلى الزواج ولا يخشى العنة من عدم الزواج فالزواج في حقه مباح، يعني لا فرض ولا واجب. أما الذي لا يملك القدرة على الزواج وليس أهلا للزواج، في إنسان، يعني أنا أستمع من حين إلى آخر إلى شكاوى، يعني شاب تزوج فتاة لأتفه الأسباب حلف بالطلاق عليها، لأتفه الأسباب سبب تافه جدا. يقول ابن عباس يعني أنه أحدكم يطلق امرأته ويأتيني ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ الزواج أهلية، أنت الآن قائد هذا البيت، لأسباب تافهة جدا يرمي عليها يمين طلاق، بل أيمان طلاق، بل كل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة لسبب تافه جدا ولأسباب لا تعقل، افرض عليها شروط غير معقولة وكلام غير معقول. فهذا الذي ليس أهلا أن يتزوج، ليس قائدا لهذه الأسرة، وليس زوجا كاملا، وليس زوجا مؤهلا، في عنده خلل، هذا الزواج في حقه مكروه، مكروه كراهة تحريمية. أما الذي لمجرد أن يتزوج يشقي معه امرأة هذا الزواج في حقه محرم، اشقى لحالك، يشقى ويشقي معه، والله أستمع أحيانا إلى شكاوى مكتوبة أو على الهاتف شيء لا يصدق، يأتي بعد منتصف الليل شاربا للخمر يتكلم بأبشع الكلمات وينحرف أشد الانحراف، هذا إنسان محرم عليه أن يتزوج. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا كان شاب لا يخشى العنة فليصبر، فليصبر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. قال وأن تصبروا خير لكم، يعني هي الزوجة أم أولادها، هذه الزوجة سوف تربي أولادها، فإن لم تكن في المستوى اللائق انعكس هذا على أولادك، فإذا كان في إمكان تصبر فابحث عن الزوجة الجيدة. وأن تصبروا خير لكم، نعم. والله غفور رحيم. ثم يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم، وهذا البيان من رحمته بنا، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني حينما يبين الله لنا منهجا يصل إليه، وحينما نسلك هذا المنهج إليه يرحمنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة. وفي هذه السورة آيات كثيرة تبدأ بقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يبين لكم، يريد أن يرحمكم، يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الحمد لله رب العالمين. في أخ يسأل: ملك اليمين زيادة عن الأربع زوجات؟ نعم زيادة، بس لا سن إسنانك، لا ما في ملك يمين إطلاقا أبدا. في رأي أنه الألبسة النسائية غير الشرعية التي تصف جسم المرأة كما لو أنها عارية ضيقة جدا، ما حكم صناعتها؟ والله إذا كنت مؤمنا وسرت في الطريق ورأيت فتاة ترتدي هذه الثياب التي صنعتها أنت، ما بتحتاج لمفتي أبدا، ما بتحتاج لأحد تسأله، بتحس أنه أنت ساهمت في هذه الفتنة. الله الغني استغني عن هذه الحرفة، ما الثياب العادية ما في إشكال، الشيء السابغ والكامل ما في عليه إشكال، أما الثياب الفاضحة الضيقة هي في عليها إشكال بالفطرة من دون فتوى. هل هناك نص بالرجم بالقرآن أو السنة؟ الجواب دقيق جدا، فعل النبي أبلغ من قوله في فهمه لكتاب الله. أنا قلت لكم الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وهل من فساد أكبر من أن يزني الإنسان بامرأة متزوجة ولها أولاد ولها زوج. يعني المرأة إذا زنت وليست متزوجة تفضح نفسها بنفسها، أما إذا زنت ولها أولاد تجر هذه الفضيحة لكل أولادها ولزوجها، قضية كبيرة جدا. فلعل النبي استنبط من هذه الآية الحكم، لكن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا في أحاديثه، يطاع استقلالا، يعني لو جاء بحكم شرعي صحيح ثابت ينبغي أن نطيعه. فالتشريع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ما قال أطيعوا الله ورسوله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي استقلالا. نعم، فعل النبي أبلغ من قوله، قوله يؤول أما فعله لا يؤول. في الحديث الصحيح أمر برجم عدة نساء في حياته صلى الله عليه وسلم. صدق الجارية: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني بناء مسجد، مستشفى، دار أيتام، معهد شرعي، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عم يقول إنه أحد الأخوان إنه أدب المرور أمام المصلين، المصلي ينبغي أن يصلي أمام الحائط أو أمام عضاضة، أما إذا كان فاضي أمامه بده سترة يحط أمامه سترة، أما إذا في سترة يعني شنطة أو عصا أو حاجة أو كتاب أو جاكيت، إذا حطه أمامه صار هذا سترة له، لك أن تمر بعد هذه السترة، أما إذا ما في سترة المرور أمام المصلي مشكلة كبيرة. وفي نهي شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا واحد جاهل عم بيصلي مر واحد أمامه
1: قام مد ايده لا تمر، قال له اهلين استكرام سلم عليك. والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا واياكم احبتنا في الله لحلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من اذاعه القران الكريم من سيدني استراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول.
2: على الرغم من أن الطب النفسي ينصح دائما الإنسان بالإفضاء بأسراره ومعاناته الداخلية للمقربين إليه، إلا أن هناك عدة أسرار شخصية والتي ليس من مصلحتك أن تشاركها مع أحد، لأن هذا قد يؤدي إلى سوء الفهم وأيضا إلى عدم النجاح في الحياة. ربما قد تتعجب من هذا الكلام، ولكنها حقيقة أكدها العلم الذي حرص على تنبيه الإنسان إلى التراجع فورا عن سردها لأي أحد أو إدخالها في أي محادثة. فتابع معنا لمعرفة هذه الأسرار التي يجب عليك الاحتفاظ بها لنفسك. 6 أسرار شخصية عليك ألا تبوح بها للآخرين. رقم 6، ممتلكاتك الشخصية هي أسرار خاصة بك وحدك. لا أحد في هذا العالم لا يرغب أن تكون لديه أشياء جميلة يمتلكها، واعلم بأن القليل سوف يفرحون لك باقتنائك هذه الأشياء، فشعور الغيرة موجود لدى كل إنسان حسب ما أكد علم النفس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العين والحسد مذكور بالقرآن الكريم. إذن فالسر الأول الذي يجب أن تحتفظ به لنفسك ولا تخبر أي أحد عنه هو ممتلكاتك الشخصية. فعندما تستعرض ما تمتلكه أمام أحد، سوف يشعر الطرف الآخر بأنك متعجرف ومغتر بما تمتلكه. فساعد نفسك على أن تكون العلاقات في حياتك بعيدة عن غيرة الآخرين، وأيضا عدم اتهامهم لك بالتعجرف والغرور. رقم 5، احتفظ بأهداف حياتك سرا. أكد علماء النفس وأطباء المخ والأعصاب أنه عندما يقوم أحد بإخبار شخص مقرب له عن هدف شخصي لا يزال تحت الإنشاء وحصل على مديح هذا الشخص له، فسوف يفرز المخ مادة تسمى الأندروفين، وهذه المادة سوف تجعل سيكولوجية الإنسان تتغير من الحماس الشديد لإنجاز ما قام بالتخطيط له إلى شعور بالرضا. هذا الشعور بعد مضي بضع ساعات سوف يتحول إلى تقاعس وكسل قد يمتد إلى سنوات، وكأنه قد حقق ما كان يحلم به، وسوف يشعر هذا الشخص بأنه محبط وكل يوم يريد أن يحقق هذا الهدف الذي بعد عنه تماما، ولكن سوف يتقاعس من جديد. لذلك ينصح علماء النفس بأنه إن كان لديك هدف شخصي يخص مستقبلك فيجب الاحتفاظ به سرا حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، واترك الآخرين يعلمون به من خلال النجاح الذي حققه هذا الشيء. فالحديث عن أي هدف لم يتم تنفيذه بعد يجعله يتوقف لسنوات، ولعل هذا يتوافق تماما مع ما جاء في السنة النبوية المطهرة وفي الحديث الشريف الذي معناه الاستعانة في قضاء الحاجة بالكتمان. رقم 4، المشاكل والتحديات التي تواجهها. لا تخبر أحدا بمشاكلك إلا إذا كنت متيقنا من إمكان هذا الشخص مساعدتك. في الأغلب معظم الأشخاص لا يهتمون، وإذا استمعوا لك جيدا فإنهم لن يتذكروك بعد انتهاء اللقاء. فلماذا تعري نفسك أمام شخص يمكن أن يستخدم حديثكما للتهكم أو الشماتة؟ نصيحتي لك أن تشكي همك إلى مالك الكون الذي بيده ملكوت كل شيء، فالشكوى لغير الله مذلة. رقم 3، العمل الخيري الذي تقوم به. إن العمل الخيري أساسه هو السرية وليس العلانية، ولكن ليس في كل الأوقات، وهذا لأنه من الممكن أن يتعلم منك غيرك ويفعل الخير كما تفعل. لكن في بعض الأحيان إذا أخبرت أحدا بعملك الخيري الذي تقوم به سوف تبدو أمام هذا الشخص متعجرفا ومتفضلا. فإذا كانت هناك ضرورة من أن تقوم بإخبار أحد بعملك الخيري فلا تختر الشخص الأقل منك مكانة ومستوى مادي لتخبره بذلك، ولكن اختر من سوف يقوم بتقليدك إن علم بما تفعل، أو اختر شخصا لا يعلم كيف يفعل الخير أو يضع أعماله الخيرية أين، ولا تنتظر تقديرا من أحد أو ثناء على ما فعلت. وهناك أشياء أخرى أيضا من الممكن أن تندرج تحت ما يجب الاحتفاظ به لنفسك، وهي إن قمت بعمل شجاع أو عمل إنساني، ليس بالضروري أن يكون بدفع الأموال، كأن تساعد أحدا على عبور الشارع أو تغيث أحدا قد استغاث بك. فهذه الأشياء احتفظ بها لنفسك تماما، لأن الآخرين سوف يعتبرون هذا تعجرفا منك وتظاهرا بشيء لم يحدث. رقم 2، الأسرار العائلية. إن الأمور الأسرية الخاصة توجد في كل عائلة في كل أنحاء العالم، إلا أن علماء النفس وجدوا أن التحدث مع الآخرين عن أي أمر عائلي خاص حتى تخفف العبء عن صاحبها من الممكن جدا أن تتحول إلى أشياء غير مرغوب فيها. فعلى سبيل المثال، إن قمت بالتحدث مع صديق مقرب عن أمر يواجهك مع أحد أفراد أسرتك، فرد الفعل الطبيعي هنا للصديق هو أن يكون في صفك وأن يصدر الحكم الذي يرضيك على الطرف الآخر، وهذا له آثار سلبية كثيرة. أولها أنك سوف تبدو قليل الاحترام للفرد الموجود في أسرتك والذي حدث معه هذا الأمر، وثانيها أنك سوف تجعل صديقك يقوم بتعدي الحدود على هذا الشخص ويطلق عليه حكما لن ينساه أبدا. لذلك ينصحك خبراء علم النفس أن تقوم بحل الأمور العائلية العالقة في سرية مع أفراد أسرتك، ولا تتعدى هذه الأمور الأسرية باب المنزل. رقم 1، الحياة الشخصية هي أسرار شخصية لك وحدك. من أهم الأسرار التي يجب أن تحتفظ بها لنفسك أسرار حياتك الشخصية، فحياتك الشخصية هي ملك لك وحدك، وعندما تخبر أحدا عنها فإنك سوف تكون عرضة لإطلاق الحكم الخاطئ عليك، وإنها سوف تكون عرضة لانتقادك، وأي قرار تقوم باتخاذه خلال رحلة حياتك أنت فقط المسؤول عنه، وأنت فقط من سوف يواجه تبعاته. لذلك لا تسمح لأحد بأن يكون قاسما مشتركا في أسرارك الشخصية، وهذا ليس معناه أن تكون غامضا أمام الأصدقاء المقربين، ولكن قم بفلترة أسرارك واجعل الأسرار التي تبوح بها للأصدقاء هي الأسرار التي إن اكتشفت أنه قام أحد بإخبارها لن تضرك ولن تشعرك بالخجل إن علمها أحد آخر. وإياك أن تخبر صديقا بعادة سيئة لك، فهذه العادة السيئة ربما أن تتغير يوما، ولكن المؤكد أنك سوف تواجه موقفا محرجا إذا استخدمها صديقك بهدف المداعبة أمام الآخرين. وفي النهاية أقول لكم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تعتقد أن الجميع سوف يفرحون لفرحك وسوف يحزنون لحزنك. وحتى تنعم بحياة سعيدة أنصحك بأن تحتفظ بهذه الأسرار لك وحدك.
3: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 11 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب

0: مصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، جاء فصل الربيع فاحموا رؤوسكم من انقضاض هذا الطائر الأسترالي. ملبورن، يوم هل أنت بخير؟ جمعية الإيمان للنساء تجمع كبار السن من مختلف الثقافات. ومن العناوين العالمية، كتائب عز الدين القسام تعلن قائد من خلية سلودا بانتفاضة الأقصى، القسام تعلن استشهاد فرح حامد في غزة. القدس المحتلة، يدنسون المقدسات بحماية الجيش، كيف يستهدف المستوطنون مسيحي القدس؟ بحر قطاع غزة، صور أقمار صناعية، تلوث بيئي واسع في بحر غزة بسبب تدفق مياه الصرف الصحي. فلسطين المحتلة رام الله، بمستهل عام جديد عنف المستوطنين يرهب أطفال المدارس بالضفة. اليمن، جزر حنيش في قبضة الحوثيين، ماذا يعني هذا التمدد قرب باب المندب؟ فيلم وثائقي يكشف، شهادات من الجنود، وثائقي يكشف أساليب الكيان الصهيوني السرية في القتل الجماعي بغزة. لبنان، 25 عاما في الشارع، شرطي مرور لبناني يسير الطريق بالابتسام. تحذير فلسطيني، تحذير فلسطيني من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. العراق، لا سلاح خارج الدولة ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف الجوار. قطر والكويت والأردن تدين، قطر والكويت والأردن تدين بشدة انتهاك نتنياهو لسيادة سوريا. فيديو لجندي صهيوني يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه. قطاع غزة، بينهم طفلتان شهداء ومصابون في غارات للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، وعود ترامب بإنهاء حرب إيران وانخفاض أسعار الوقود، مناورة أم واقعية؟ أوكرانيا، كيف غيرت قوارب باراكودا الأوكرانية معادلة القوة في البحر الأسود؟ الولايات المتحدة وإيران، أمن الطاقة، التصعيد في إيران يعيد حسابات الصين. طائرات مدنية أمريكية تنقل سلاح تحت مقاعدكم، طائرات مدنية أمريكية تنقل سراً عتاداً عسكرياً للكيان الصهيوني. روسيا وأوكرانيا، قتل وجرح بضربات روسية أوكرانية متبادلة، وترامب يتحدث عن توافق سياسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، في أستراليا ينصح الخبراء الجميع بضرورة فهم ومعرفة سلوك طائر العقعق في هذا الموسم، بتحليم بالهدوء والسكينة والانتباه حين ظهور هذا الطائر الذي قد ينقض على أي شخص مشبوه يرى فيه تهديدا حين الاقتراب. هذه الطيور الأسترالية الموطن السوداء والبيضاء هي طيور مغردة ساحرة بشكل عام، لكنها في موسم تكاثرها تصبح مدافعة شرسة عن أعشاشها وتنقض على المارة وتؤذيهم لأنها تعتبرهم تهديدا محتملا بالنسبة لها. ولكن متى تنقض هذه الطيور وعلى من؟ طائر العقعق أو ما يطلق عليه بالإنجليزية ماكبايز تصبح في حالة حذر وهياج وتنقض على أي شيء مهدد للخطر حين موعد التكاثر لمدة 6 أسابيع خلال شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، حين يكون صغارها في العش، إذ تحاول في هذا الوقت حماية صغارها من أي حيوان مفترس أو أي خطر محدد. ملبورن، اليوم مناسبة تذكرنا بأهمية السؤال البسيط لكنه قد يصنع فرقا كبيرا في حياة شخص ما. هل وتحتفل العديد من المنظمات والمؤسسات بهذا اليوم عن طريق القيام أنت بخير ببعض الأنشطة والفعاليات لتشجيع الناس على التواصل مع بعضهم البعض؟ العديد من الإيمان وومن أورجانيزيشن بهذه المناسبة تقيم جمعية الإيمان للنساء ورش العمل الترفيهية والاجتماعية لكبار السن من مختلف الأديان والثقافات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. كتائب عز الدين القسام تعلن، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة عن استشهاد فرح أحمد عبد المجيد حامد عضو المجلس العسكري للكتائب في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت القسام في بيان ناعي عن جزء من مسيرة حامد ووصفته بأحد قادة الضفة الكبار، مشيرة إلى أنه استشهد الأربعاء إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته غربي مدينة غزة. القدس المحتلة، تتصاعد في القدس المحتلة اعتداءات مستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم وسط غياب المحاسبة وحماية قوات الاحتلال، فيما يحذر ممثلو الطوائف من تهديد وجودي يطال الأرض والوجود. ويسلط المتحدث باسم الطائفة الأرمنية في القدس سيروب ساجيان الضوء على تدهور خطير في الأوضاع، معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تحولا كاملا في المشهد. ويوضح ساجيان للجزيرة أن شبابا صهيونيين متطرفين يستغلون حكومة ووزراء متطرفين لتكثيف اعتداءاتهم، والتي تشمل البصق على الرموز الدينية وعرقلة الطقوس والدعوات في القدس. بحر قطاع غزة. تحول بحر قطاع غزة المحاصر من متنفس أخير لنحو 2 مليون فلسطيني إلى ما يشبه سجنا كريها بسبب تدفق آلاف الأمتار المكعبة إليه من مياه الصرف الصحي دون معالجة، بحسب تحليل صور أقمار صناعية أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة. فلسطين المحتلة رام الله. إضافة لما في حقيبتها من كتب تحمل الطالبة مال الشام صوفتة ذكريات المدرسة القديمة التي غادرتها قصرا، وخوفا دائما خشية اعتداءات المستوطنين، حالها في ذلك حال مئات الطلاب بمدارس بلدة تقع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. ومع افتتاح العام الدراسي التحقت الطالبة بمدرستها المستحدثة على أطراف خربة أبزيق شمال الشرق محافظة طوباس في الأغوار الشمالية، بعد أن هدم جيش الاحتلال مدرستها بالأولى وهجر عائلتها. اليمن. شهدت جبهة الساحل الغربي لليمن تحولا ميدانيا مفصليا إثر تأكيد وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية حكومية وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر. واستدعى هذا التطور الميداني تحركا سياسيا عاجلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي شدد على أن حماية ساحل اليمن ومياهه الإقليمية تعد مصلحة دولية مشتركة. فيلم وثائقي يكشف. كشف فيلم وثائقي أنتجته صحيفة الجارديان البريطانية، واستند إلى شهادات عدد من الجنود الصهيونيين عن أنظمة سرية استخدمها الكيان الصهيوني في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وبحسب شهادات جنود الاحتلال الذين شاركوا في عمليات المراقبة والقتل عن بعد، فقد استخدم الجيش الصهيوني أساليب سرية من بينها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس ذوي الرتب المنخفضة. لبنان. على تقاطعات منطقة الحازمية المزدحمة يوثق شرطي السير فادي الشامي حالة استثنائية من التآلف مع السائقين والمارة، إذ يحول بابتساماته وإشارته السريعة ضجيج السيارات وأبواقها إلى مساحة للمزاح والتواصل الإنساني اليومي. وروى الشامي للجزيرة كيف تحولت تلك المهنة التي يمارسها منذ أكثر من 25 عاما من مجرد وظيفة عادية كغيره من رجال الأمن إلى أسلوب حياة وعلاقة محبة متبادلة مع كل من يمر بالشارع. تحذير فلسطيني. حذرت فلسطين أمس من خطورة موسم الأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه. جاء ذلك في بيان لمحافظة القدس مع اقتراب حلول الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد وتستمر نحو 3 أسابيع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العراق. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن الحكومة لم تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة أو باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول أخرى، مشددا على أن بغداد لن تسمح بأي تهديد يطول دول الجوار. وقال النعمان خلال مؤتمر صحفي في بغداد إن عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة، وإنه لا توجد مهلة محددة متفق عليها مع الفصائل المسلحة لإنجاز هذا الملف. قطر والكويت والأردن تدين. دانت قطر والكويت والأردن بشدة دخول رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بصورة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن دخول نتنياهو الأراضي السورية يعد تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي. فيديو لجندي صهيوني. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضبا واسعا يظهر جنديا في جيش الاحتلال الصهيوني وهو يفجر مبنى سكنيا في جنوب لبنان مهديا عملية التفجير لابنه وزملائه في الصف الأول الابتدائي بمناسبة عودتهم إلى المدرسة وإلى دولة الكيان الصهيوني، بينما ظهر الطفل في نهاية المقطع وهو يتابع عبر هاتف المحمول لحظات النسف والتدمير التي وثقها والده. قطاع غزة. قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 7 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا في غارات صهيونية على القطاع منذ فجر أمس. وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بأنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشارهم أشلاء إثر قصف صهيوني استهدف منزلا في مشروع بيت لاهية شمال القطاع، مشيرة إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان من العمر 8 و12 عاما. الولايات المتحدة الأمريكية. في خضم التنافس السياسي المحتدم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر تشرين الثاني، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توظيف أكثر ملفات إثارة للجدل في سجاله السياسي، محاولا تحويل خطورة المواجهة العسكرية مع إيران وتبعاتها الاقتصادية إلى ورقة رابحة لصالح الحزب الجمهوري. فخلال المؤتمر الوطني للحزب في مدينة دالاس بولاية تكساس، جدد ترامب وعوده بقرب نهاية الحرب التي تتراجع شعبيتها في الشارع الأمريكي، مؤكدا أن أسعار الوقود والمحروقات ستشهد انهيارا وتراجعا ملحوظا فورا قضاء الاستحقاق الانتخابي، وشدد على أن الولايات المتحدة باتت أقوى من أوبك. أوكرانيا. كشفت أوكرانيا عن النسخة الأحدث من قوارب باراكودا المسيرة التي شكلت رادعا قويا للهجمات الروسية في البحر الأسود، وتهاجم هذه القوارب أهدافا على مسافات تصل إلى 700 كيلومتر بمعدل نجاح يصل إلى 90 هدفا من كل 100 هدف، مع إعادة القوارب مباشرة إلى المهمة التالية. ويعتبر مسؤولون أوكرانيون أن هذه القدرات غيرت قواعد اللعبة في مياه البحر الأسود. الولايات المتحدة وإيران. يشكل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقه من تهديد للممرات البحرية في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر اختبارا حساسا لأمن الطاقة العالمي وللدول المستوردة للنفط في آسيا وفي مقدمتها الصين. فالمسألة لا تتعلق بارتفاع أسعار النفط الخام وحده، وإنما بزيادة تكلفة الشحن والتأمين واحتمال تحويل مسارات التجارة واتساع المخاطر من مضيق هرمز إلى بحر العرب وباب المندب. طائرات مدنية أمريكية تنقل. كشفت بيانات شحن ووثائق مفتوحة المصدر عن قيام شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاندز باستئناف نقل عتاد وقطع غيار عسكرية مخصصة للكيان الصهيوني على متن رحلات الركاب المدنية. وتأتي هذه الخطوة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة عقب اندلاع الحرب مع إيران. الخبر الأخير في هذه النشرة. روسيا وأوكرانيا. تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى في الجانبين، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد اتفاقا لإنهاء حرب أوكرانيا. وأعلنت مصادر أوكرانية مقتل عدة أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على مناطق في البلاد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز. جاء فصل الربيع، فاحموا رؤوسكم من انقضاض هذا الطائر الأسترالي. ملبورن. يوم هل أنت بخير؟ جمعية الإيمان للنساء تجمع كبار السن من مختلف الثقافات. ومن العناوين العالمية، كتائب عز الدين القسام تعلن قائد من خلية سلودا بانتفاضة الأقصى، القسام تعلن استشهاد فرح حامد في غزة. القدس المحتلة. يدنسون المقدسات بحماية الجيش، كيف يستهدف المستوطنون مسيحي القدس. بحر قطاع غزة. صور أقمار صناعية، تلوث بيئي واسع في بحر غزة بسبب تدفق مياه الصرف الصحي. فلسطين المحتلة رام الله. بمستهل عام جديد، عنف المستوطنين يرهب أطفال المدارس بالضفة. اليمن. جزر حنيش في قبضة الحوثيين، ماذا يعني هذا التمدد قرب باب المندب؟ فيلم وثائقي يكشف. شهادات من الجنود، وثائقي يكشف أساليب الكيان الصهيوني السرية في القتل الجماعي بغزة. لبنان. 25 عاما في الشارع، شرطي مرور لبناني يسير الطريق بالابتسام. تحذير فلسطيني. تحذير فلسطيني من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. العراق. العراق يقول لا سلاح خارج الدولة ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف الجوار. قطر والكويت والأردن تدين. قطر والكويت والأردن تدين بشدة انتهاك نتنياهو لسيادة سوريا. فيديو لجندي صهيوني. فيديو لجندي صهيوني يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه. قطاع غزة. بينهم طفلتان شهداء ومصابون في غارات للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية. وعود ترامب بإنهاء حرب إيران وانخفاض أسعار الوقود مناورة أم واقعية؟ أوكرانيا. كيف غيرت قوارب باراكودا الأوكرانية معادلة القوة في البحر الأسود؟ الولايات المتحدة وإيران. أمن الطاقة. التصعيد في إيران يعيد حسابات الصين. طائرات مدنية أمريكية تنقل سلاح تحت مقاعدكم. طائرات مدنية أمريكية تنقل سرا عتادا عسكريا للكيان الصهيوني. روسيا وأوكرانيا. قتل وجرح بضربات روسية أوكرانية متبادلة وترامب يتحدث عن توافق سياسي. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا السبت غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع الأذان المغرب تمام 5:47 ويرفع الأذان العشاء تمام 7:03. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب.

فيه وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء.
2: أعوذ بالله
1: أعوذ
2: من
1: بالله
2: الشيطان
1: من
2: الرجيم.
1: الشيطان
2: بسم
1: الرجيم. بسم
2: الله
1: الله
2: الرحمن
1: الرحمن
2: الرحيم.
1: الرحيم.
2: الحمد
1: الحمد
2: لله
1: لله
2: رب
1: رب
2: العالمين،
1: العالمين،
2: الرحمن
1: الرحمن
2: الرحيم،
1: الرحيم،
2: مالك
1: مالك
2: يوم
1: يوم
2: الدين،
1: الدين،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

0: أنعمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

0: لا.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني، عود كريم مبارك إلى القرآن المجود وما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

والظبي أقبل ذي الشكوى يخاطب والصخر منه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 11 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز: جاء فصل الربيع فاحموا رؤوسكم من انقضاض هذا الطائر الأسترالي. ملبورن: يوم هل أنت بخير؟ جمعية الإيمان للنساء تجمع كبار السن من مختلف الثقافات. ومن العناوين العالمية: كتائب عز الدين القسام تعلن قائد من خلية سلودا بانتفاضة الأقصى، القسام تعلن استشهاد فرح حامد في غزة. القدس المحتلة: يدنسون المقدسات بحماية الجيش، كيف يستهدف المستوطنون مسيحي القدس؟ بحر قطاع غزة: صور أقمار صناعية، تلوث بيئي واسع في بحر غزة بسبب تدفق مياه الصرف الصحي. فلسطين المحتلة رام الله: بمستهل عام جديد عنف المستوطنين يرهب أطفال المدارس بالضفة. اليمن: جزر حنيش في قبضة الحوثيين، ماذا يعني هذا التمدد قرب باب المندب؟ فيلم وثائقي يكشف شهادات من الجنود، وثائقي يكشف أساليب الكيان الصهيوني السرية في القتل الجماعي بغزة. لبنان: 25 عاما في الشارع، شرطي مرور لبناني يسير الطريق بالابتسام. تحذير فلسطيني: تحذير فلسطيني من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. العراق: لا سلاح خارج الدولة، ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف الجوار. قطر والكويت والأردن تدين: قطر والكويت والأردن تدين بشدة انتهاك نتنياهو لسيادة سوريا. فيديو لجندي صهيوني يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه. قطاع غزة: بينهم طفلتان شهداء ومصابون في غارات للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية: وعود ترامب بإنهاء حرب إيران وانخفاض أسعار الوقود، مناورة أم واقعية؟ أوكرانيا: كيف غيرت قوارب باراكودا الأوكرانية معادلة القوة في البحر الأسود؟ الولايات المتحدة وإيران: أمن الطاقة، التصعيد في إيران يعيد حسابات الصين. طائرات مدنية أمريكية تنقل سلاح تحت مقاعدكم، طائرات مدنية أمريكية تنقل سرا عتادا عسكريا للكيان الصهيوني. روسيا وأوكرانيا: قتل وجرح بضربات روسية أوكرانية متبادلة، وترامب يتحدث عن توافق سياسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز: في أستراليا ينصح الخبراء الجميع بضرورة فهم ومعرفة سلوك طائر العقعق في هذا الموسم، بتحليم بالهدوء والسكينة والانتباه حين ظهور هذا الطائر الذي قد ينقض على أي شخص مشبوه يرى فيه تهديدا حين الاقتراب. هذه الطيور الأسترالية الموطن السوداء والبيضاء هي طيور مغردة ساحرة بشكل عام، لكنها في موسم تكاثرها تصبح مدافعة شرسة عن أعشاشها وتنقض على المارة وتؤذيهم لأنها تعتبرهم تهديدا محتملا بالنسبة لها. ولكن متى تنقض هذه الطيور وعلى من؟ طائر العقعق أو ما يطلق عليه بالإنجليزية ماجبايز تصبح في حالة حذر وهياج وتنقض على أي شيء مهدد للخطر حين موعد التكاثر لمدة 6 أسابيع خلال شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، حين يكون صغارها في العش، إذ تحاول في هذا الوقت حماية صغارها من أي حيوان مفترس أو أي خطر محدد. ملبورن: اليوم مناسبة تذكرنا بأهمية السؤال البسيط، لكنه قد يصنع فرقا كبيرا في حياة شخص ما. هل وتحتفل العديد من المنظمات والمؤسسات بهذا اليوم عن طريق القيام أنت بخير ببعض الأنشطة والفعاليات لتشجيع الناس على التواصل مع بعضهم البعض؟ العديد من الإيمان وومن أورجانيزيشن بهذه المناسبة تقيم جمعية الإيمان للنساء ورش العمل الترفيهية والاجتماعية لكبار السن من مختلف الأديان والثقافات. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. كتائب عز الدين القسام تعلن: أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة عن استشهاد فرح أحمد عبد المجيد حامد عضو المجلس العسكري للكتائب في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت القسام في بيان ناعي عن جزء من مسيرة حامد ووصفته بأحد قادة الضفة الكبار، مشيرة إلى أنه استشهد الأربعاء إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته غربي مدينة غزة القدس المحتلة. تتصاعد في القدس المحتلة اعتداءات مستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم وسط غياب المحاسبة وحماية قوات الاحتلال، فيما يحذر ممثلو الطوائف من تهديد وجودي يطال الأرض والوجود. ويسلط المتحدث باسم الطائفة الأرمنية في القدس سيروب ساجيان الضوء على تدهور خطير في الأوضاع، معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تحولا كاملا في المشهد. ويوضح ساجيان للجزيرة أن شبابا صهيونيين متطرفين يستغلون حكومة ووزراء متطرفين لتكثيف اعتداءاتهم، والتي تشمل البصق على الرموز الدينية وعرقلة الطقوس والدعوات في القدس. بحر قطاع غزة: تحول بحر قطاع غزة المحاصر من متنفس أخير لنحو 2 مليون فلسطيني إلى ما يشبه سجنا كريها بسبب تدفق آلاف الأمتار المكعبة إليه من مياه الصرف الصحي دون معالجة، بحسب تحليل صور أقمار صناعية أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة. فلسطين المحتلة رام الله. إضافة لما في حقيبتها من كتب تحمل الطالبة مال الشام صورت ذكريات المدرسة القديمة التي غادرتها قصرا وخوفا دائما خشية اعتداءات المستوطنين، حالها في ذلك حال مئات الطلاب بمدارس بلدة تقع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. ومع افتتاح العام الدراسي التحقت الطالبة بمدرستها المستحدثة على أطراف خربة أبزيق شمال الشرق محافظة طوباس في الأغوار الشمالية بعد أن هدم جيش الاحتلال مدرستها بالأولى وهجر عائلتها. اليمن: شهدت جبهة الساحل الغربي لليمن تحولا ميدانيا مفصليا إثر تأكيد وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية حكومية وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر. واستدعى هذا التطور الميداني تحركا سياسيا عاجلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي شدد على أن حماية ساحل اليمن ومياهه الإقليمية تعد مصلحة دولية مشتركة. فيلم وثائقي يكشف: كشف فيلم وثائقي أنتجته صحيفة الجارديان البريطانية واستند إلى شهادات عدد من الجنود الصهيونيين عن أنظمة سرية استخدمها الكيان الصهيوني في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وبحسب شهادات جنود الاحتلال الذين شاركوا في عمليات المراقبة والقتل عن بعد، فقد استخدم الجيش الصهيوني أساليب سرية من بينها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس ذوي الرتب المنخفضة. لبنان: على تقاطعات منطقة الحازمية المزدحمة يوثق شرطي السير فادي الشامي حالة استثنائية من التآلف مع السائقين والمارة، إذ يحول بابتساماته وإشارته السريعة ضجيج السيارات وأبواقها إلى مساحة للمزاح والتواصل الإنساني اليومي. وروى الشامي للجزيرة كيف تحولت تلك المهنة التي يمارسها منذ أكثر من 25 عاما من مجرد وظيفة عادية كغيره من رجال الأمن إلى أسلوب حياة وعلاقة محبة متبادلة مع كل من يمر بالشارع. تحذير فلسطيني: حذرت فلسطين أمس من خطورة موسم الأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه. جاء ذلك في بيان لمحافظة القدس مع اقتراب حلول الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد وتستمر نحو 3 أسابيع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العراق: أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن الحكومة لم تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة أو باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول أخرى، مشددا على أن بغداد لن تسمح بأي تهديد يطول دول الجوار. وقال النعمان خلال مؤتمر صحفي في بغداد إن عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة، وإنه لا توجد مهلة محددة متفق عليها مع الفصائل المسلحة لإنجاز هذا الملف. قطر والكويت والأردن تدين. دانت قطر والكويت والأردن بشدة دخول رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بصورة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن دخول نتنياهو الأراضي السورية يعد تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي. فيديو لجندي صهيوني. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضبا واسعا يظهر جنديا في جيش الاحتلال الصهيوني وهو يفجر مبنى سكنيا في جنوب لبنان مهديا عملية التفجير لابنه وزملائه في الصف الأول الابتدائي بمناسبة عودتهم إلى المدرسة وإلى دولة الكيان الصهيوني، بينما ظهر الطفل في نهاية المقطع وهو يتابع عبر هاتف المحمول لحظات النسف والتدمير التي وثقها والده. قطاع غزة. قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 7 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا في غارات صهيونية على القطاع منذ فجر أمس. وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بأنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف صهيوني استهدف منزلا في مشروع بيت لاهية شمال القطاع، مشيرة إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان من العمر 8 و12 عاما. الولايات المتحدة الأمريكية. في خضم التنافس السياسي المحتدم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر تشرين الثاني، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توظيف أكثر ملفات إثارة للجدل في سجاله السياسي، محاولا تحويل خطورة المواجهة العسكرية مع إيران وتبعاتها الاقتصادية إلى ورقة رابحة لصالح الحزب الجمهوري. فخلال المؤتمر الوطني للحزب في مدينة دالاس بولاية تكساس، جدد ترامب وعوده بقرب نهاية الحرب التي تتراجع شعبيتها في الشارع الأمريكي، مؤكدا أن أسعار الوقود والمحروقات ستشهد انهيارا وتراجعا ملحوظا فورا انقضاء الاستحقاق الانتخابي، وشدد على أن الولايات المتحدة باتت أقوى من أوبك. أوكرانيا. كشفت أوكرانيا عن النسخة الأحدث من قوارب باراكودا المسيرة التي شكلت رادعا قويا للهجمات الروسية في البحر الأسود، وتهاجم هذه القوارب أهدافا على مسافات تصل إلى 700 كيلومتر بمعدل نجاح يصل إلى 90 هدفا من كل 100 هدف، مع إعادة القوارب مباشرة إلى المهمة التالية. ويعتبر مسؤولون أوكرانيون أن هذه القدرات غيرت قواعد اللعبة في مياه البحر الأسود. الولايات المتحدة وإيران. يشكل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقه من تهديد للممرات البحرية في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر اختبارا حساسا لأمن الطاقة العالمي وللدول المستوردة للنفط في آسيا وفي مقدمتها الصين. فالمسألة لا تتعلق بارتفاع أسعار النفط الخام وحده، وإنما بزيادة تكلفة الشحن والتأمين واحتمال تحويل مسارات التجارة واتساع المخاطر من مضيق هرمز إلى بحر العرب وباب المندب. طائرات مدنية أمريكية تنقل. كشفت بيانات شحن ووثائق مفتوحة المصدر عن قيام شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاندز باستئناف نقل عتاد وقطع غيار عسكرية مخصصة للكيان الصهيوني على متن رحلات الركاب المدنية. وتأتي هذه الخطوة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة عقب اندلاع الحرب مع إيران. الخبر الأخير في هذه النشرة: روسيا وأوكرانيا. تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى في الجانبين، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد اتفاقا لإنهاء حرب أوكرانيا. وأعلنت مصادر أوكرانية مقتل عدة أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على مناطق في البلاد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز. جاء فصل الربيع، فاحموا رؤوسكم من انقضاض هذا الطائر الأسترالي. ملبورن. يوم هل أنت بخير؟ جمعية الإيمان للنساء تجمع كبار السن من مختلف الثقافات. ومن العناوين العالمية: كتائب عز الدين القسام تعلن قائد من خلية سلودا بانتفاضة الأقصى، القسام تعلن استشهاد فرح حامد في غزة. القدس المحتلة. يدنسون المقدسات بحماية الجيش، كيف يستهدف المستوطنون مسيحي القدس. بحر قطاع غزة. صور أقمار صناعية، تلوث بيئي واسع في بحر غزة بسبب تدفق مياه الصرف الصحي، فلسطين المحتلة رام الله. بمستهل عام جديد، عنف المستوطنين يرهب أطفال المدارس بالضفة. اليمن، جزر حنيش في قبضة الحوثيين، ماذا يعني هذا التمدد قرب باب المندب؟ فيلم وثائقي يكشف. شهادات من الجنود، وثائقي يكشف أساليب الكيان الصهيوني السرية في القتل الجماعي بغزة. لبنان، 25 عاما في الشارع، شرطي مرور لبناني يسير الطريق بالابتسام. تحذير فلسطيني، تحذير فلسطيني من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. العراق، العراق يقول لا سلاح خارج الدولة ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف الجوار. قطر والكويت والأردن تدين، قطر والكويت والأردن تدين بشدة انتهاك نتنياهو لسيادة سوريا. فيديو لجندي صهيوني، فيديو لجندي صهيوني يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه. قطاع غزة، بينهم طفلتان شهداء ومصابون في غارات للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، وعود ترامب بإنهاء حرب إيران وانخفاض أسعار الوقود مناورة أم واقعية؟ أوكرانيا، كيف غيرت قوارب باراكودا الأوكرانية معادلة القوة في البحر الأسود؟ الولايات المتحدة وإيران. أمن الطاقة، التصعيد في إيران يعيد حسابات الصين. طائرات مدنية أمريكية تنقل سلاح تحت مقاعدكم، طائرات مدنية أمريكية تنقل سرا عتادا عسكريا للكيان الصهيوني. روسيا وأوكرانيا، قتل وجرح بضربات روسية أوكرانية متبادلة، وترامب يتحدث عن توافق سياسي. الآن أحبتي.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 31 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى نماذج من أدعيته في مناسبات خاصة. كان الدرس الماضي نماذج من أدعيته بشكل عام، وقبله آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ولا مانع من أن أذكركم بأن الدعاء مخ العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة، بل إن الشيء الوحيد في الحياة كلها الذي يرد القضاء هو الدعاء. القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا ينبغي أن نغفل عن أنك إذا دعوت الله أنت مع خالق الكون، مع أقوى الأقوياء، مع أغنى الأغنياء، مع أرحم الرحماء، مع الذي يسمعك في أي مكان. وأنت في بطن الحوت تنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، وأنت في الصحراء، وأنت في الجو، وأنت في البحر. لا تنسى أيها الأخ الكريم، والله الذي لا إله إلا هو لزوال الكون أهون على الله من أن تتوجه إليه مخلصا بالدعاء ولا يستجيب لك، ولا يشعرك أنه سمعك، وأنه حرك الأحداث وفق ما تريد. لذلك الدعاء مخ العبادة. الصلاة دعاء، وأعلى درجات الاتصال بالله حينما تدعوه، بل إن أعلى ما يكون حينما تدعوه مضطرا. وجدناك مضطرا فقلنا لك دعونا نجدك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ لا تنظروا إلى أن هذا الدرس درس تقليدي، دعاء. الدين كله دعاء. أعمق ما في الصلة الدعاء، أشد حالات

القرب من الله هو الدعاء. أخواننا الكرام دققوا، ما لك مضطر وأنت بالطريق راكب مركبة بدائرة حكومية عم تقابل إنسان لك معاملة، ما لك مضطر إلا يا رب قدام الناس يا رب؟ لا، ما لك مضطر. إذ نادى ربه نداء خفيا، بإمكانك أن تدعو الله الدعاء الذي يرضاه ويريده وشفتاك لا تتحركان. واحد سألك سؤال، يا رب الهمني الصواب ما تفضحني، بدك تقابل إنسان يا رب ترزقني هيبة، تنطقني تلهمني الكلام السديد الرشيد، أيام الإنسان بيتكلم كلمة بتم شهر متمزق من أجله، ما فيها ذكاء أبدا، فيها حمق، كلمة واحدة أيام كلمة بتخرب مشروع عمره 5 سنوات. واحد فات للبيت من كلمة لكلمة طلق مرته بالتلاكة، عود بقى بتسكع على أبواب المسكين بتحكموا فيه، بقول لا طلقت، روح روح خلاص طلقت، والثاني في وجه ضعيف، والثالث لو فت للبيت دعيت دعاء النبي ما كان صار معك هيك. يعني أنا هلأ الدرس هذا ملخص كتاب الأذكار للنبوي، درس اليوم ملخص كتاب، بس الذي أرجوه من الله عز وجل أن يأخذ أحدكم الدعاء مأخذا جديا. يعني أنت طالب عندك امتحان، تاجر عندك صفة ما عم تنباع، مزارع عندك آفة، ما في إنسان ما له مشكلة، ما في إنسان ما له مشكلة، وربنا عز وجل حاضر ناظر، ادعوني أستجب لكم، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. عجيب، الإنسان معه سلاح بجعله أقوى إنسان بالأرض، تلاقي تفكيره أرضي أرضي. النبي ماذا كان يفعل؟ كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فيا أخواننا الكرام، درس اليوم استيقظت، توضيت، خرجت من بيتك، دخلت المسجد، خرجت من المسجد، فت للبيت مرة ثانية، دخلت السوق، خرجت من السوق، عدت مريض، دعاك إنسان. الدعاء في كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. أيام الإنسان بينام نوم هنيء، يرى منام مريح، وأيام بنص الليل في مشكلة، بده مستشفى، بده إسعاف، ما في اتصالات، الطبيب مسافر، وهذا بالزباني، وهذا ملأه، والمنايب ما إجا، وبدك سيرون ثورا، وبدك أدوية ثورا، بالليل كله بالليل، وإنسان بينام ليل هنيء مطمئن، يرى منام مريح، يستيقظ على صلاة الفجر. دعاء النوم يحتاج إلى دعاء: اللهم إني أعوذ بك بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. الواحد حب ينام على دين ما بينام الليل، الدين هم في الليل وذل في النهار، في عنده إثم خائف أن يتوفاه الله على حالة لا ترضي. أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. يعني مع الله ما في ذكي، ما في ذكي أبدا. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. ماذا يهدي مع الله؟ الاستقامة، والاستقامة مقابلة التوفيق. أنا كل ما لقيت تاجر أو إنسان مقدم على تأسيس مشروع، شركة، معمل صغير، مزرعة، زراعة، يعني بقول له أولا: ليكن في علمك اليقيني أن النجاح في الأعمال ليس بالذكاء ولا بالخبرات، ولكن بالتوفيق، والتوفيق بالاستقامة.
وما توفيقي إلا بالله. قال العلماء: لا يمكن على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أن يحقق شيء إلا بتوفيق الله أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى على خده الأيمن واستلقى على شقه الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وكان إذا أوى إلى فراشه طبعا تناول طعام العشاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مأوى له. معك مفتاح بيت، ما بهم بعيد قريب، صغير أو كبير، ملك أم إجرة، معك مفتاح بيت، معك مأوى، تدخل لبيتك تستلقي على الفراش تستريح. شوف، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. يعني أنا أحب أخونا الكريم من أي أخ يبدأ بشكر ما عنده، ما عنده. لا ينبغي أن تتطلع إلى ما ينقصك، انظر إلى ما عندك. وفي دعاء ما ورد هنا: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. كثير في حالات نام مفأ، نايم زوجته جنبه بحالة عفوية لامست يدها يده مثل البول، انتفضت من الفراش ميت. في حالات كثيرة إذا بناس بينام ما بيفي، قال: يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. هذا قبل أن ينام. الآن استيقظ، في دعاء ما مر هنا في هذا الكتاب، يقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي. الحمد لله الذي رد إلي روحي، واحد، وعافاني في بدني، اثنين، وأذن لي بذكره بالمسجد، يعني صلي الفجر في المسجد، أعطاه يوما جديدا وعافاه من كل مرض وسمح له أن يذكر ربه. كان إذا استيقظ من نومه يقول: باسمك أموت وباسمك أحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآن دخل الخلاء، يعني أظن قضية سهلة أن جهاز الهضم سليم. والله سمعت عن امرأة تشكو همها لصديقتها، قالت: أصبت بمرض خبيث في المستقيم فاستؤصل، ثم صارت الفتحة من طرف البطن، الكيس ثمنه 300 ليرة، هذا البراز يخرج بلا إرادة منها إطلاقا، تشعر في حركة، صار في وزن، معناها صار في براز. أحيانا في غازات، إن سقبت هذا الكيس امتلأ البيت رائحة لا تحتمل، وإن لم يثقب يجب أن يبدل 300 حائط. أما الواحد يفوت للخلاء يقضي حاجة من دون كياس وبإرادته. النبي اللهم كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإني أعوذ بك من الرجس والنجس. في إنسان ما صار معه سرطان بالمستقيم، لكن صار معه شلل بالمستقيم، شلل.
عطى لواحد 10,000 ليرة بالشهر ينزل له القذر بيده، ما في طريقة ثانية يعني. إذا واحد دخل خلاء وقضى حاجته بيسر بنفسه من دون مساعدة من دون مصاريف من دون كياس، معناه بنعمة كبيرة جدا. هذا الدعاء. بس لا تنسوا إخواننا الكرام، إنسان عرفان النعمة وعم يقدرها وعم يشكرها. أنا أرجح في الأعم الأغلب أن الله يحفظها له ما دام حيا، عرفان نعمة إخراج الفضلات من دون مساعدة. سرطان المستقيم خطير جدا، وكذلك الشلل خطير، في أمراض تنكل حياة الإنسان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء غفرانك اللهم. يعني حدثني أخ كريم قال لي والله صار معه يعني التهاب بروستات، فالبروستات التهبت وتضخمت أغلقت مجرى البول. قال لي يعني زقت آلام، قال لي أقسم بالله منذ أن ولدت عمره في 70 سنة حتى هذا التاريخ ما أشعر أن هناك ألم بهذا المستوى. لما حدث البول لحتى أخذوا إسعاف وميلوا وفتحوا المجرى، فكان أغلق أساسا. في وزير سأل يمكن هارون رشيد، قال له بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال بنصف مالي بنصف ملكي. قال له فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال له كل هذا الملك يعدل كأس ماء. أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن أحدكم إذا كان في صحة. مرة قال لي واحد عنده مزرعة وأسعار التفاح الدني ويعني ما بتوفي معه وزعلان، في ناس ما عندهم مزرعة، في ناس لازم يغير الشريان التاجي، في ناس لازم يغير دسام القلب، مليون العملية، في إنسان بيغسل كليه بأسبوع مرتين كل مرة 6 ساعات وبالدور. قال لي والله أخ كريم، قال لي يعني واحد عم يغسل كل جمعة مرتين قاتله الدكتور، قاتله بقسوة إياك أن تشرب الماء هذا الأسبوع لأنه الآلة معطلة، بلا ماء خليك في الأسبوع، تأخذ الكاسة تشرب كاسة 2 3 الدنيا شوب الحمد لله، تشرب الماء ويخرج الماء وتأكل الطعام ويخرج الطعام من دون مساعدة، من دون نفقات، من دون عمليات، من دون مستشفيات، من دون تصوير، من دون تخطيط، من دون إيكو، من دون مرنان. هذا كله 8,000 المرنان 1,000 الإيكو. هيك النبي علمنا. الحمد لله الذي عافاني. آخر دعاء إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته. أكلت فاصولية موسي روم، فاصولية، أكلت طحن فول محبوب، أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. هذا دعاء الخلاء، معناه مع الله دائما، نام مع الله، استيقظ مع الله، دخل الخلاء مع الله. نعم. كذا هلأ خرج من بيته. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. صف سيارته وفات البيت ونام، سرقت في الليل ماشي. ثاني يوم في عنده أعمال كثيفة، طبعا تألم أشد الألم، لكن في عنده أعمال كثيفة، أرجع إخبار المخبر للظهر. ضبطت صباحا بتهريب السيارة المسروقة، بحث عن صاحبها، أودع السجن للآن صار 4 سنوات. أنا ما لي علاقة مسروقة، ليش ما خبرتنا أنه مسروقة؟ في تهريبة كبيرة. واحد
صف السلف فات للبيت ينام. أيام الإنسان بتورط، أيام بتوه، أيام بيقول لك هذا يوم شؤم، كلمة بتورط إنسان، أيام كلمة بيفقد حريته 10 سنوات، كلمة واحدة حساها. فإذا كان واحد خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل، أن تذل قدمي، أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إنسان خرج من بيته دعا بهذا الدعاء فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله، فهو في ظل الله، فهو في رعاية الله، فهو في ضمانة الله. هكذا الدعاء الخروج من البيت. هلا دخل للمسجد، لا ينفعك انت في مشكلة. أيام الإنسان هذا شيء مؤسف جدا، مع الاعتياد تفقد الأمور معناها. ولا عنا درس، امشي انت فايت لبيت من بيوت الله، انت في هذا البيت ضيف الله. فيعني معقول المضيف ما يضيفه؟ معقول. واحد ببيته قاعد اريح من عندهم، قاعد على مقعد وسير، ايام على ديوان مريح، اولاده حوله، زوجته امامه، انطلب شاي، انطلب مشروب ليمون مثلا الى اخره، يعني كل شيء امامه. عم يترك بيته وزوجته واولاده والمقعد المريح والجلسه المريحه، يجلس على ركبتيه في المسجد، معناه هو ضيف الله. ان بيوتي في الارض المساجد وان زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور ان يكرم الزائر. فكان اذا كان دخل المسجد يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعيني نورا وخلفي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. في دعاء مختصر اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بالجامع في رحمة، تجلي، سرور، انشراح، إنك أنا من أسعد الناس. هيك أساسا النبي شكى له سيدنا حنظلة، قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة هاتين. بيت الله فيه. أنت مو لعند الشيخ جاي، أكيد أنت جئت بيت الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا مختصر. خرج، سمعت درس، سمعت حكم شرعي، سمعت أدب إسلامي، سمعت عمل صالح، سمعت شيء عن الصحابة. هلأ خرجت، اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني يا رب يلي سمعته طبقه. سمعت عن الصدقة، الصدق. سمعت عن غض البصر، غض بصر. سمعت عن الصدق، كن صادق. أنت في مكانين، في بيت الله أو خارج بيت الله. خارج بيت الله الدعاء أن يلهمك أن تنال من فضل الله ما تنال. أنت في بيت الله الدعاء أن يرحمك. أحيانا تكون في ضيافة صارخة، واحد دعي إلى طعام، يعني يدعى إنسان لحفلات يقول لك 80 نوع، 20 نوع لقومات، يعني بساوي حفلات لبعض السفارات 20-30 نوع لقومات، 40-50 نوع أنواع الخضار، حلويات 50 نوع، شو بيأكل واحد؟ بيأكل لقمتين. بس أحيانا يقدم لك شيك بورقة صغيرة ب10,000 مليون مثلا، هذا ورقة مبينة صغيرة. أما الأكل طول الطاولات، أيام 200 متر طول الطاولات. أما هذا الشيك اللي بمليون أو 5 ملايين ما له وزن أساسا، وزن لا شيء، موقع جاهز.
فالعبرة ما تكون بياتة صارخة. يجوز الله يتجلى على قلبك أنت في المسجد شعر بمشاعر لا توصف، يستنير قلبك، يستنير عقلك، تتخذ قرار حكيم، تطلع من المسجد في أمامك نور. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. آية ثانية، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أساسا كل أعمالك مبنية على رؤية، إما أنها صحيحة أو غير صحيحة. المؤمن رؤيته صحيحة، غير المؤمن رؤيته خطأ منحرفة، لذلك يدفع الثمن باهظا. وعن السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. في معنى ثاني دقيق، واحد غلط غلطة، إذا كان الغلطة أمامه محجوب عن الله عز وجل، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أي دعاء المسجد. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول عليه الصلاة والسلام أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. وكان إذا أصبح يقول اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوصفه فلاحا وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. أوله صلاحا وأوصفه فلاحا وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. إذا أخ من إخواننا ذهب إلى العمرة أو إلى الحج لا يشعر في وقت من الأوقات بأمس الحاجة إلى دعاء يحفظه كما هو في هذا الوقت، لأن الحج كله دعاء، كله. دخلت إلى بيت الله الحرام أثناء الطواف ماذا ينبغي أن تقول؟ أدعي. أثناء السعي في منى في عرفات في مزدلفة أثناء الرجم في طواف الإفاضة عند رسول الله، العمرة والحج كلها أدعية.
فالإنسان بالرخاء إذا كان معه كتاب دعاء صغير في جيبه قال إذا أردت أن تحفظ فقرأ، قرأ الدعاء مرتين تحفظه ثلاثة أربعة ينحفظ معك، استخدمه بتثبت. يعني المفروض تكون ذخيرة الإنسان بالدعاء كثيرة، يعني بيعمل رياضة بيمشي بتمشى اجعل هذا الطريق دعاء كله، يعني جالس بسيارة عامة طريق طويل اجعل هذه الجلسة دعاء كله. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو حين يمسي وحين يصبح بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، محفوظة هذه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي. يعني استر عورتي وآمن روعتي. يعني بيقولوا العوام بيقولوا كلمات لطيفة، إنه في إنسان في عليه خيمة، ما هذه الخيمة؟ ستر الله عز وجل. يعني الإنسان بينفضح لأسفه الأسباب، وفضيحة مفتعلة غير صحيحة. فالإنسان إذا كان رجى الله عز وجل أن يسبل عليه ستره، هذا الدعاء أتأثر به كثيرا: اللهم استر عورتي واحفظ وآمن روعك، في أشياء مخيفة، في أخبار مؤلمة جدا مخيفة جدا ترتعد لها الفرائس، الإنسان قد ينهار، طائرة أصابها عطب خطير في الجو دخلت في غيمة مكهربة فأتلفت مقدمتها وبعض أجهزتها واضطرب الركاب وعلى صياحهم، بعضهم أصابه جعر شديد، بعضهم أصابه خوف قاتل، بعضهم بدأ يندب حظه وينادي بويله ويذكر أولاده. فحدثني مضيف في هذه الطائرة في أثناء هذه الحادثة فقال لي: طلب الطيار من بعض المضيفين أن يهدئ الركاب، لا أحد يستمع إليه، لا أحد. فقال له: اذهب إلى أحد الركاب المتماسكين فبلغه أن يهدئ من روع الركاب. قال لي: نظرت في الطائرة من أولها إلى آخرها ما وجدت إلا الصياح والعويل والبكاء والندب، لكن فوجئت بواحد متماسك. هذا سنكلفه أن يقف ليهدئ من روع الناس. قال: ذهبت إليه مغمى عليه. هذا الوحيد مغمى عليه. نعم. ونجت هذه الطائرة بأعجوبة في مطار باريس. نعم. بأعجوبة. وكل من رآها بعد أن جثمت على أرض المطار قال: مستحيل أن تنجو. فالإنسان أيام يخاف خوفا لا حدود له. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في زلزال مصر قرأت مقالة، امرأة حينما شعرت بالزلزال أمسكت بابنتها الصغيرة وخرجت فيها إلى الطريق، في الطريق نظرت فإذا حذاؤها في كيس، عواد بنت حذاء أخذت، عواد ابنتها التي على السرير حملت كيسا فيه حذاؤها وخرجت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أيام الإنسان قصة بصير بين الناس كله، هو في خلاف داخلي يصير قصة بينتشر. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر والفقر، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فقير على كافر، فقير على مؤمن راضي ومتجمل موعود بالجنة، وكافر على غنى شيء بنفسي شيء. أما فقر وإفلاس، كفر وإفلاس، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وقال عليه الصلاة والسلام لابنته الكريمة السيدة فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مرة سمعت يعني بالأثر أن عبدي كن لي كما أريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، يعني لا تكلف خاطرك تذكر حاجتك، أنا أعرف حاجتك كلها، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لي شأني كله، يعني بيتي وعملي وصحتي وأولادي ومستقبل أولادي وتزويج بناتي وتزويج أولادي ورضا والدي علي وكل علاقاتي الاجتماعية، وأصلح لي شأني كله. اطلب من الكريم. الإنسان كريم، جاءته سائلة أعطاها الشيء الكثير، فقال له من إلى جانبه: لقد كان يرضيها القليل، وهي لا تعرفه. فقال: إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى لها إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. إذا عبد هيك حاله، عبد من عباد الله الكرماء، أعطى عطاء كبيرا لمن يطلب قليلا، قال: كان يكفيها القليل وهي لا تعرفك. قال: إن كان يكفيها القليل، إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. فإذا الإنسان طلب من الله لا يطلب شيء قليل. يعني واحد دخل على ملك مور اللي بدي قلم رصاص بس، اطلب سيارة قد مرة. يعني الملك ما بيعطي قلم رصاص، بيعطي أقل شيء سيارة. هذا ملك من ملوك الأرض، فكيف ملك الملوك؟ إذا إنسان طلب منه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، دعاء القنوت قليل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. كرامتك على الله غالية. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت لمن يموت فإن عزك ميت. استر عورتي وآمن روعتي. يا رب أسبل علي سترك ولا تخفني. خوف صعب،

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء يقول يا حي يا قيوم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أمرا قال اللهم خير لي واختر لي. لو واحد دخل على صديقه الذي يبيع الماس قال له أعطني هذا الخاتم، جاهز تفضل، قال الماس تأليف، إذا قال له أنت اختر لي سيختار له أثمن شيء عنده. هذا أيضا من توجيهات النبي، اللهم خير لي واختر لي. الله اختار لك الزوجة، معنى ذلك هذه لصالح آخرتك، اختار لك هالبيت، هالوظيفة، عمل شريف، في دعوة إلى الله، تدريس، دخل قليل، الله اختار لك هذه لصالح آخرتك. هلا في واحد ما اشترى قميص لبسه على عيد، بنطال أحيانا، أيام حذاء، ما بيخطر ببال واحد إنه دعاء للجديد. كان عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا أو قميصا أو عمامة أو رداء كان يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دعاء عند ابتداء الجديد. أيام إنسان والله المنظر ما كنا نشوفه، شخص ينقب بالحاوية، شو حيلاقي؟ خسّة معسلة، ليمونة نص عصرة، مظبوط؟ معنى ذلك هو في أمس الحاجة إلى هذا الذي لفظه الناس ألقوه في الحاوية. إذا كان الله عز وجل كرمك عن هذا وأمدك بثمن الطعام والشراب، هذه نعمة كبرى. كساك ثوب جديد، كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. بمصر نزلت أمطار، صار في سيول، دمرت قرى بأكملها، الماء في البيوت إلى ارتفاع مترين أو ثلاثة، المحاصيل أتلفت كلها. هي مطر، بدكم مطر؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا. وكان إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. دعاء لرؤية الهلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من سوء القدر ومن شر يوم المحشر. وكان يقول إذا رأى الهلال هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقه. وكان إذا قدمت ليلة الجمعة يقول هذه ليلة غراء ويوم أزهر. ثابت بالأحاديث الشريفة أن هناك أيام فضيلة مستثنات لها ميزة خاصة، منها يوم الجمعة. في ساعة في يوم الجمعة إذا أصابها الإنسان أي سؤال سأل الله فيها استجاب الله له. الساعة غير محددة، معناها أن تكون مستعد طوال الوقت. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتدت وهاجت قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. في أمريكا أعاصير إذا توجهت نحو مدينة لا تبقي ولا تذر. قرأت مرة مقالة بالمختار عن إعصار داهم ولاية في أمريكا. يقول كاتب المقال: بيته لم يبق له أثر، وجد محرك سيارته بعد 5 كيلومترات، المحرك فقط، لا تبقي ولا تذر. 800 ميل بالساعة تدبر كل شيء. نحن أيام الرياح 180 200، يقول لك 8 بيوت تهدموا، جدر انهدمت، أشجار اختلعت. مرة رياح 180 متر سرعتها أتلفت 130 بيت بلاستيكي، اقتلعتها من أصلها مع محصولها. لذلك كل شيء له درجة مقبولة، درجة نافعة، ودرجة مدمرة.

0: وكان عليه الصلاة والسلام إذا تضور من الليل تقلب قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هلأ دخل للسوق، له محل تجاري، عنده مكتب، دخل للسوق قال بسم الله، اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك إذا أصيب فيها أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اشترى صفقة من دون بيان، يعني غير نظامية، أعجبته وضع بالمستودع، اختصم مع موظف عنده، طرده الموظف، بلغ الجمرك أنه في بضاعة تهريب. فلما داهموا المحل وصادروا البضاعة وألزموه بدفع مبلغ فلكي، اغتلى الحقد في قلبه، أمسك المسدس وألقى النار على هذا الموظف، أرداه قتيلا، حكم 30 سنة. أي تجارة مثلا وقعت هذه الحادثة؟ صفقة أدت إلى جريمة، أدت إلى سجن 30 سنة. وشيء تم بالسوق، تم طبعا، إذا واحد عنده محل تجاري في مطبات كثيرة جدا، في مطبات، في توريطات، في مزالق، نعم، بيكون واقف صار بالعناية المشددة. اللي دخل علي موظف ارجف فيك، أخذوا على عناية رأسا مشددة، مو شايف الله، الله أقوى من كل القوي، أنت كن مع الله مستقيم، الله بيحميك. فإذا دخل السوق اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. الآن كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بباكورة الثمرة، يعني أول مش مشي أكله، أول خيارة، لا خيار على طول فيه، ما بتضبط الخيار هلا هي، أما أول فاكهة أكلها، كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان، ما يأكله، يعطيه لأصغر طفل، الطفل بيحب الفاكهة، يؤثر الطفل على نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرب إليه طعامه قال بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. يعني ما أكلت أكل تحبها وعجبتك وشبعت منها، لك كم أكل تحبهم ساوي لك ياهم مثل ما بدك، وأكلت وارتحت وغسلت ورحت على الفراش استلقيت، هي مو نعمة؟ هي طعام تحبه أكلته. وكان يقول أيضا إذا فرغ من طعامه اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. تصور إنسان يدعو بهذه الأدعية، يعني الله بفقره بحرم الطعام أبدا، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وبالشكر تدوم النعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. لا، في طعام غير مستساغ، أما الله جعل لك الطعام مستساغ، وسوغه وجعل له مخرجا والطريق مفتوح سالك. وكان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكان يقول أيضا: ذهب الظمأ وابتلت العروق. تلاقي أول يوم برمضان بالصيف شخص طويل عريض فهيم معه دكتوراه يحتل أعلى منصب، العصريات دايب على كاسة مي، كل خواطره تمر هندي رقسوس ليمون، وين علمه وين شهادته العليا وين مكانته الرفيعة وين منصبه الحساس؟ على كاسة مي جبل. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله عز وجل بالصيام يريك ضعفك، يريك عبوديتك له. إذا الإنسان دعي إلى طعام، إلى وليمة، الدعاء الشريف: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة الأخيار. إذا دعي إلى عقد قران، الدعاء المأثور: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، أو بارك الله لكما وعليكما وفيكما. وإذا تزوج امرأة عليه أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. واحد تزوج امرأة فاسقة، اكتشف أنه في رجال بحياتها كثيرين كثيرون، طلقها ثم ندم على ذلك، فطلبت منه 100,000 أخرى تضاف إلى مقدمها، ثم طالبته بالمبلغ فورا لا يملكه، أدخل السجن، حقد عليها، خرج من السجن أطلق عليها النار وعلى أمها فأرداهما فيما توهم قتيلين، فلما شعر بجريمته أطلق على نفسه الرصاص، لكن إطلاق النار عليهما لم يقتلهما، أسعفا وعاشا وانتهى. أي امرأة مثلا، في امرأة مدمرة مدمرة تنتهي الحياة كلها معها، في امرأة صالحة كل الخير من قبلها. فلذلك النبي لما قال: إذا تزوج امرأة، قال: اللهم إني أعوذ أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذا كان عاد مريضا، الدعاء: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي دعاء آخر: لا بأس طهور إن شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام في أي مجلس ينهي بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، أي ظلامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ودعت بالمطار مسافر، الدعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إنسان سافر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. عاد من السفر، وصل للمطار، الطائرة حطت على أرض المطار بسلام، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. زار أحد الموتى في المقبرة، له قريب زاره بالعيد، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. زرت حاجا عاد من الحج، اللهم اغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج. هذه بعض أدعيته صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. الذي أرجوه من الله عز وجل أن كتيب صغير عن أدعية النبي ضعه في جيبك واحفظه، فإذا أردت أن تطبق سنة النبي في الدعاء في كل أحوالك وحركاتك وسكناتك وسفرك وإقامتك وزواجك وبيعك وشرائك ونومك واستيقاظك وذهابك إلى المسجد وخروجك منه، هناك أدعية مأسورة، وبالدعاء أنت مع الله، والدعاء المستمر هي الصلاة المستمرة، والذين هم على صلاتهم دائمون، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، واختص له من سائر النساء أزواجه وطهرهم تطهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين، واجعلهم بآبائهم بارين، واجعل آباءهم بهم سعداء مرضيين راضين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع سيدة النساء، مع الطاهرة، مع الكاملة، مع المكملة، مع أول زوجة للنبي التي لم يتزوج عليها غيرها، مع أول من أنجب منها الأولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أول من علم نساء الدنيا كيف تكون الزوجة لزوجها، وكيف تكون الأم لأبنائها، وكيف تكون صاحبة المال مع مالها، كيف تكون المرأة المسلمة الصالحة، تكون عفيفة طاهرة، تكون خيرة طائعة، تكون صينة مصونة، تعرف حق ربها وحق زوجها وحق الناس من حولها، تعرف كيف تتعامل مع سائر النساء، كيف تتعامل مع الأمور العظام بعقل راجح وفهم ثاقب، كيف تلقى الشدائد والأهوال بثبات قلب ورباطة جأش رضي الله عنها وأرضاها. إنها المثلى، إنها الكاملة، إنها الطاهرة، إنها أمنا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، سيدة النساء رضي الله عنها وأرضاها، من كان النبي يكثر ذكرها والثناء عليها، من كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينساها اعترافا بجميلها وإقرارا لقدرها وبيانا لمنزلتها وتعليما للأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يتعاملون مع النساء. خديجة أم المؤمنين مدرسة نبوية تربوية علمية عملية سلوكية أخلاقية، مدرسة يتعلم منها لا أقول النساء بل الرجال والنساء على السواء، يتعلم الجميع من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كيف تختار بعين البصيرة زوجها
وكيف تنتقي من بين الرجال رجلها حتى يكون زوجا وأبا لأبنائها. تعرف كيف تختار من بين أصناف من الناس، بل آلاف وملايين من الرجال ممن يتمنى أن يرتبط بها، كيف تختار رجلها الذي تنتسب إليه وترتبط به من بين رجال قريش، من بين شباب مكة. اختارت خديجة محمدا صلى الله عليه وسلم وقالت له: إنما اخترتك لحسن خلقك ولطهارة سمعتك ونقاء سيرتك بين أقرانك. علمت خديجة أن محمدا لا يشبهه بشر، لا أقول في زمانها بل على مدى الأيام ومر الأزمان، لن يأتي وما جاء أحد مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن محمدا متفرد، لأن محمدا متميز، لأن محمدا أكرمه ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختارت بعقلها النبي من بين شباب مكة وفتيانها، ثم إنها أحسنت إليه رضي الله عنها وأرضاها، بل كانت تتلمس رضاه من نظر عينيه، تعرف ما يريد، كأنها تؤهل نفسها لأن تكون سيدة نساء العالمين وزوجة لخاتم النبيين والمرسلين، تؤهل نفسها لتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، تؤهل نفسها لتكون مثالا يحتذى وقدوة يؤتسى بها رضي الله عنها وأرضاها. ماذا نتكلم وما نقول عن أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن وقفت بجانب النبي برباطة جأش وثبات فؤاد، لما جاء إليها يخبرها أنه يخشى على نفسه، فقالت: كلا والله يا رسول، يا محمد، كلا والله يا محمد، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكي وتقري الضيف وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر وتؤدي الأمانة، إنك تأتي بأوصاف لا يتصف بها إلا رجل كامل، رجل معصوم. هي صفات نبينا التي عرفتها بعقلها وبثاق بفكرها رضي الله عنها وأرضاها، فعلمت أن النبي ليس بشرا عاديا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه بشر وقال عن نفسه إنه بشر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. خديجة رضي الله عنها لم تفرح ببعثة النبي لتكون زوجة للنبي، وإنما فرحت ببعثة النبي لأنها كانت تنتظر أن يكون النبي المرتقب هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنها تريد أن يستنقذ النبي البشرية من ضلالها حتى تكون أول المستنقذين رضي الله عنها وأرضاها. ما إن أخبرها بما أخبرها به مما سمع من كلام الملك إلا آمنت به وصدقت، فقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن خديجة أول من أسلم وآمن على الإطلاق من الرجال والنساء، وهي المنقبة العظمى لأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وأنا أقول دائما وأكرر وأعيد: إذا أردت أن تعرف الرجل اسأل عنه زوجته، واسأل عنه أولاده، ثم اسأل عنه جيرانه. إذا أردت أن تعرف المرأة لا يغرنك أنك ترانا في المساجد نصلي راكعين، أو أنك ترانا نلبس ثيابا جميلة ونتكلم بكلام حسن. إن أردت أن تعرف الحقيقة فاسأل أقرب الناس، اسأل من يعاشره بالليل والنهار،
يخبرك عن كوامن النفوس وخبايا النفوس، لا أقول خبايا النفوس التي لا يعلمها إلا الله، بل خبايا الأمور التي يكشفها الله للمرأة أو للرجل عن زوجته. هذا الحكم من أمنا خديجة، شهادة تقدير وإجلال منها للنبي لا يزيد النبي قدرا ولا شرفا. كلام خديجة لا يزيد النبي شرفا ولا قدرا ولا تعظيما، إنما زادها شرفا وقدرا وتعظيما، لأنها أثنت على زوجها الثناء الحسن بالكلام الصدق رضي الله عنها وأرضاها. وهذا درس لنسائنا، إذا سئلت عن زوجها عليها أن تتخير أحسن ما فيه، فتصفه بأحسن الأوصاف، خاصة إذا كان لأهله. إن بعض النساء إذا تكلمت عن زوجها أمام أهله أظهرت عيوبه وبينت مثالبه وفضحت كوامنه، هذا الذي ترونه، هذا الذي تزعمون أنه كذا وكذا، آه لو تعلمون ما أعلم، آه لو تسمعون ما أسمع. أقول حتى لا تقول فيه إلا ما رأت من خير وتستر ما رأت من شر، لأنه ليس معصوم إلا النبي. وكذلك الرجل إذا سئل عن زوجته يثني عليها بما هي أهله، أي بالحق الموجود فيها، ويخفي عيوبها لأنها ليست معصومة. وسيأتي الكلام عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين، أن الواحدة منهن كانت تغار، وربما تصرفت تصرفا لا يليق بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تصرفت ببشريتها، تصرفت على أنها بشر، ولكن كيف عالج النبي وكيف كان يتعامل النبي مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خديجة مدرسة في الصبر واحتمال الأذى، والصبر أنواع ودرجات، أولها الصبر على الطاعة، فهي أول من صلى مع رسول الله، أول من صلى على الإطلاق مع رسول الله من هذه الأمة، ما إن عاد النبي ليعلمها الوضوء والصلاة إلا قامت بجواره تصلي رضي الله عنها وأرضاها. أول زوجة كما قال ابن الجوزي يعدد الأوائل، وكذا قاله ابن حزم، يعدد الأوائل التي جمعتها أمنا خديجة رضي الله عنها، فهي أول زوجة للنبي، وأول من أنجب منها النبي، وأول من آمن على الإطلاق، وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدقت رضي الله عنها ما ترددت في تصديقه، وأول من مات من نسائه، وأول من دخل القبر، من دخل النبي قبره فدخل قبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمعت مجموعة من الأوائل رضي الله عنها وأرضاها. من مناقبها الصبر، الصبر على الطاعة، والصبر على البلاء والشدة والأذى، كما قال ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونعلم المجاهدين. فالله عز وجل يبتلي العباد ويختبرهم. ما كانت الحياة تدوم مع أمنا خديجة على ما تحب؟ زوج لا مثيل له، ولد وبنات لا مثيل لهم، حياة آمنة مطمئنة. ثم نزل الوحي، فتمت النعمة على النبي بأن أرسله رسولا للعالمين، وأصبحت خديجة أما للمؤمنين وسيدة نساء العالمين، وأول من أسلم وصدق برسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا صب الله البلاء على النبي صبا، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، وخديجة لعظم دينها صب الله عليها البلاء صبا. لننظر ماذا قالت خديجة لما نزل البلاء على النبي. أول أنواع البلاء هي انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فما لبث أن فتر الوحي. فتر أي انقطع الوحي، لأن الفتور معناه الانقطاع بعد الاستمرار، أو التوقف بعد المسير، أو الضعف بعد القوة. فتر الوحي أي انقطع الوحي. فاغتم النبي لذلك غما عظيما، رسول الله اشتاق إلى النور والهدى وفرح به فرحا عظيما، فما لبث أن انقطع الوحي. عندها اغتم رسول الله وحزن حزنا عظيما، حتى تقطع فؤاده لانقطاع الوحي ولغياب الملك عنه، كما أورد الإمام البخاري في صحيحه في حديث مشكوك فيه ذكره الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصعد على شواهق الجبال يريد أن يتردى بنفسه، أن يلقي بنفسه، لأنه حزن على انقطاع الوحي. قال: فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، إنك لرسول الله حق، أنت الرسول حق، لا جدال في ذلك. وفي رواية أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تتبع رسول الله لتنظر ما يفعل وتثبت فؤاده رضي الله عنها، وقامت معه في هذه المحنة التي تعرض لها النبي، فكانت نعم السند ونعم المعين، تؤيده وتثبته وتقول له: لا تجزع ولا تهلع يا محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتيك الخير من ربك، إن الله لن يخذلك أبدا. حتى خرج النبي من هذه المحنة بتثبيت أم المؤمنين خديجة بعد تثبيت جبريل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بدأ البلاء يصب على النبي أصنافا وألوانا بعد أن جهر بالدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تعرضت أمنا خديجة وبناتها وتعرض النبي أيضا لأصناف الأذى، منها ما كانت تفعله أم جميل زوجة أبي لهب من إلقاء الشوك والقاذورات أمام بيت خديجة رضي الله عنها، وخديجة لا ترد السفاهة بسفاهة ولا الإساءة بإساءة. ما سمعنا لخديجة في هذه المواقف شيئا إلا أن تثبت النبي وترضى بهذه الحال حتى يخرج النبي من هذه الأزمات والمضائق. اسمع ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، أي هل يسجد عند الكعبة عند البيت بينكم، يعظم ربه عند البيت؟ قالوا: نعم. قال: والله واللات والعزى لئن رأيت محمدا يعفر وجهه لأطأن برجلي على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع هذا، بل يصل هذا الكلام إليه، بل إن فاطمة الجارية الصغيرة تسمع أن أبا جهل ينوي أن يؤذي رسول الله، فتسرع إلى أبيها فلذة كبدها حبيبها مهجة فؤادها وتقول: يا أبا لا تخرج، يا أبا لا تخرج، فإن أبا جهل ينتظرك. فيقول النبي لها: يا بنيتي ائتني بطهور بماء. فتوضأ النبي ثم خرج صلى الله عليه وسلم لا يبالي ما يلقى في الله. وخديجة تثبت النبي وتؤيده، ما قالت له: لا تخرج، كما يفعل
كثير من نسائنا في هذا الزمان مع بنتها أو مع ولدها أو مع زوجها، تتعلق بثيابه إذا أراد أن يخرج لصلاة الجماعة فتقول له إياك والمساج، لا تشبهنا، لا تأتينا بالبلاء، نريد أن نعيش في الظل، يكفي ما نحن فيه، لا تخرج. وإذا علمت أن ابنها قد أطلق لحيته ولولت وصاحت وندبت حظها وبختها ودعت على ولدها، إذا علمت أن ابنتها قد لبست النقاب وتنقبت وتحشمت تندب حظها وتبكي على نصيبها، بل تتبرأ من ابنتها التي أرضت ربها وأطاعت نبيها وفعلت مثل أمهات المؤمنين بالنقاب الستر الكامل الذي يحفظ حياءها ويرعى دينها ويصونها من الذئاب البشرية، تقول لها أنا بريئة منك حتى تخلعي هذا السواد، بل إنها ربما دفعتها للمعاصي دفعا، نسأل الله السلامة. أمنا خديجة ما فعلت هذا، بل إنها أيدت زوجها وأرضته بما يرضي ربها، وما تكلمت بل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال عقبة ابن أبي معيط، وكان زعماء مكة يجلسون عند البيت ويضحكون، فعلموا أن محمدا ذهب ليصلي عند البيت، فقال أبو جهل: من يذهب ويأتي بسلى بعير بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله المتتابعة، فجاء بسلى البعير وجعله على ظهر رسول الله والنبي الشريف ساجد صلى الله عليه وسلم، فأسرع الصريخ إلى بيت رسول الله. ماذا فعلت خديجة؟ ما خرجت رضي الله عنها من بيتها ولا قالت كما يقول بعض النساء: أنا آتي لك بحقك، أنا أرد عنك، بل إنها ظلت في بيتها لعفتها وطهارتها، وما خرج إلا ابنته فاطمة وهي تصرخ وتبكي على أبيها يا ويلاه على أبتاه، ثم أخذت سلى البعير ورفعته وأقبلت عليهم فسبتهم سبا قبيحا، ويقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بنيتي لا ويل على أبيك، لا تلومي ما يفعلون هؤلاء الناس، فإنه سيجعل الله لذلك مخرجا وفرجا قريبا. النبي يتعرض لصنوف الأذى، كما في مسند أحمد أن عمرو بن العاص قال: رأيت عقبة بن أبي معيط أقبل على رسول الله وخنقه بثيابه حتى كادت عيناه أن تندر، وذهب الصريخ إلى أبي بكر ليقال له أدرك صاحبك، ليقال له أدرك صاحبك، فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويرجع النبي إلى خديجة بوجه غير الوجه، فتمسح عنه التعب وتأخذه في حضنها وتغطيه بحنانها وتثبت قلبه بثبات فؤادها رضي الله عنها. ما قالت له: يا رسول الله دع هذا، كما يقول كثير من النساء، وأنا أقول لكل أم: إنك لا تخافين على زوجك ولا على ولدك أكثر من خوف خديجة على رسول الله ولا على أولادها، بل إنها كانت تتمنى أن ما يصيب رسول الله يصيبها، ولكنها ما منعت ولا ردت، لأنها علمت أن هذا هو دين الله وأن هذا هو العطاء لأهل الإيمان القوي، هو أن يصب الله عليهم البلاء صب حتى يثبت فؤادهم وحتى يرفع قدرهم وحتى يذهب عنهم بعض ما فعلوا أو بعض ما فعلوا، وحتى يكونوا قدوة لغيرهم. وهذا هو المهم، أن يكون النبي قدوة لأصحابه وللأمة في كل شيء، حتى في صنوف البلاء، حتى في صنوف البلاء.
وهو لا يحتاج إلى تكثير للذنوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نحتاجها نحن، لأن البلاء كفارة للذنوب. أما النبي لأنه قدوة فكان قدوة حتى في صنوف الأذى، حتى ترى الأمة ماذا يفعل النبي إذا تعرض له عدو بصنف من صنوف الأذى. اسمع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها في صبرها، صبرت لما أرادت رقية أن تهاجر مع زوجها عثمان إلى الحبشة، ما جاءت السنة الخامسة من هجرة النبي في أواخر السنة الرابعة، إلا أذن النبي لأصحابه بالهجرة نجاة لهم من أذى قريش، فخرج عثمان بابنة خديجة رقية وودعتها خديجة وهي تعلم أنها تخرج إلى بلد لا تدري هل ترجع منه أو لا ترجع، والأمهات تعرف قدر المودة والمحبة في قلوب الأمهات على الأولاد، هي التي تمرض ليشفى ولدها، تجوع ليشبع ولدها، تتعرى ليتغطى ولدها، تسهر الليل لينام ولدها. قلب الأم لا مثيل له، لا يعرف أحد ما في قلب الأم إلا الأم، وليست الأمهات كخديجة سيدة الأمهات رضي الله عنها وأرضاها تودع ابنتها وهي تخرج إلى بلاد الحبشة ولا تدري أتلقاها أترجع رقية أم لا ترجع، وإن عادت رقية هل ترى أمها مرة ثانية، إنه فراق لا تدري أمنا خديجة هل يكون بعده لقاء. ولم تطلب من عثمان أن يترك ابنتها عندها، واذهب أنت يا عثمان مهاجرا في سبيل الله كما تشاء واترك بنتنا عندنا. أقولها للآباء والأمهات، الذين يمنعون بناتهم من أن يسافروا مع أزواجهم، تقول إذا أردت أن تسافر أن تسافر ما تشاء، أردت أن تهاجر أن تهاجر كما تشاء، أردت أن تخرج من هذه البلد إلى بلد أخرى تلتمس الرزق فاخرج، وبنتنا عندنا وإذا أردتها فتعال. نقول لهم اسمعوا إلى خديجة التي ضربت المثل، ما قالت لعثمان ذلك بل ودعت بنتها وهي ترجو لها أن يردها الله سالمة مع زوجها وأن يبارك لها في دينها، وصبرت على فراق بنتها، بل إنها تعرضت قبل ذلك لصنف من صنوف الأذى في ساعة واحدة في يوم واحد. أمر أبو لهب ابنيه عتبة وعتيبة أن يطلقا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رقية وأم كلثوم. أبو لهب أمر ولديه أن يطلقا ابنتي رسول الله رقية وأم كلثوم في ساعة واحدة، ورجع خديجة إلى نفسها وصبرت على طلاق ابنتيها وهو أذى يؤذي الأم، لكن الله أراد أن يستنقذ ابنتي رسول الله من أن يدخل هذا البيت اللهبي، بيت أبي لهب، حتى يكرمهما الله بأن يدخل البنتان، أن تدخل بيت عثمان بن أبي ابن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. تصبر أمنا خديجة على هذا البلاء وهذه الشدة، وتأتي المحنة الكبرى، هي محنة الحصار في الشعب. لما جاءت السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعاقد سادة قريش على أن يقاطعوا محمدا ومن أسلم معه وأن يدخلوهم في شعب بني أبي طالب، في شعب من شعاب مكة، في شعب أبي طالب، وأن لا يبايعونهم ولا يزوجونهم ولا يشتروا منهم
ولا حتى يجالسوهم ولا يكلموهم، وعقدوا مقاطعة ووثيقة وعلقوها في جوف الكعبة، وثيقة المقاطعة، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده وغيره من أصحاب السير، رواها كثير من أصحاب السير أنها كانت من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، تعاقد سادة قريش وزعماؤها على مقاطعة رسول الله والمسلمين في شعب أبي طالب، فلا يبيع منهم ولا يبتاع، ولا يتزوج منهم ولا يزوجوهم، ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يكلموهم، مقاطعة عامة. خديجة بنت الشرف والمكانة، خديجة صاحبة المال والثروة، ماذا تفعل؟ هل تقول لزوجها أخرج أنت في الشعب وأبقى أنا هنا مكرمة معززة في بيتي؟ لا، المرأة الصالحة هي التي تعيش مع زوجها على كل حال. بعض النساء، قليل من النساء من تعيش مع زوجها في حال العز وتبقى معه إذا كثر ماله، فإذا قل المال وإذا دال عليه الحال وتغير شأنه وافتقر من بعد غنى، ربما يمرض مرض يمنعه من العمل، ربما تخسر تجارته وتكسد، ربما يفشل في عمله، ربما يصيبه داء أو وباء يمنعه من الكسب والرزق، فيتغير حاله من حياة في القصور أو في الشقق الفارهة إلى حياة في شقق ضيقة، يتغير حاله بعد أن كان يأكل أصناف الطعام إلى أن لا يجد إلا صنفا واحدا من أصناف الطعام. بعض وقليل من النساء يظهر معدنها في هذه الحالة، فترجع إلى أهلها تشتكي حالها وتغير شأنها، فيقول أبوها: دع ابنتنا، إن كنت لا تحسن تنفق عليها، إن كنت لا تستطيع أن تعيشها المعيشة التي كانت في بيت أبيها فتخلى عنها، إنك عاجز غير قادر، تخلى عنها. ولا ترضى المرأة أن تعود مع زوجها وتعيش في هذه الحالة. أما الكثير من نسائنا حتى في هذا الزمان، كثير، وأسأل الله أن يبارك فيهن، هي التي تصبر مع زوجها على كل حال، هي معه في حال الغنى وفي حال الفقر، هي معه في حال الصحة والعافية والقوة، وهي معه في حال الضعف والوهن والمرض والعجز، هي التي تحمله. كثير ما نرى من نسائنا وبناتنا من تفعل هذا، والقليل النادر هي من لا ترضى بهذا العيش وتقول: أنا لا أصبر على هذا البلاء، أنا ما كنت ممرضة لك ولا ما كنت خادمة لك، أنا أردت أن أعيش في النعيم، تعودت على النعمة. خديجة رضي الله عنها ضربت المثل لنساء العالمين، فصبرت مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحصار، وانتقلت من بيتها وهو أطهر البيوت وأكرم البيوت إلى خيمة، إلى خص، إلى جحر، إلى جرف في جبل في شعب من شعاب مكة، حتى اشتد بهم البلاء فلم يجدوا ما يأكلون، أكلوا ورق الشجر، أكلوا المر من الثمار، ثمر السمر وهو ثمر مر، والسمر شجر يشبه شجر الصنط عندنا في مصر، وهو شجرة مشهورة لها ثمرة شديدة المرارة تشبه ثمرة الفول، أكلوها، كان أحدهم يعصر سل البعير حتى يشرب الماء الذي في الروث من شدة الجوع والعطش. سعد بن أبي وقاص خال النبي أحد العشرة، بينما هو يبول وجد جلد بعير يابس، أخذه ونداه وبلله بالماء وجعله على النار حتى أكله 3 أيام، وربما أحدهم كان يأكل
جلد البعير أو الشاة بعد أن يدقها ويطحنها ويسفها سفة. عاشت خديجة مع النبي هذه الحياة من الشدة ما نقمت على رسول الله ولا عابت عليه. أنا الشريفة بنت الشريف، أنا صاحبة المال، أنا كذا. ما تكلمت خديجة، ما نسمع لها صوت، ما نسمع لها صوت، ما سمعناها رضي الله عنها في حال من الحالات، ما سمعناها خرجت تصيح مع من يصيح ولا تندب مع من يندب رضي الله عنها وأرضاها، إنها الطاهرة لا نسمع لها صوت. قلت حتى لما نزل الأذى على رسول الله ما خرجت خديجة من بيتها ولا سمعنا لها صوتا، لأنها عرفت العفة الحقيقية، طاهرة مطهرة زاكية مزكاة من عند الله، ما خرجت رغم أن قلبها يتقطع على حبيبها رسول الله، لكنها ما خرجت حفاظا على وطهارتها.

هي أفضل من أمها. لماذا؟ لأنها بنت محمد، أكرم نسب على ظهر الأرض هو نسب فاطمة لأنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لكني أقول لعقلها ما أسرعت تجري بعض النساء إذا سمعت أن ولدها أو إذا سمعت أن زوجها في معركة أو في خلاف أو أن الناس يضربونه أو أنه يضرب أحد، تخرج مسرعة. وإن كانت متنقبة تنسى نقابها، وإن كانت محجبة تخرج بشعرها، وبينما هي تخرج من بيتها تفعل ما يفعل النساء من نواح وصوات، بل نباح وسب ولعن وشت من أول ما تخرج من بيتها إلى أن تصل إلى المكان الذي فيه زوجها أو ولدها. أما خديجة ما تحرك رضي الله عنها، تحملت الأذى 3 سنوات وصبرت مع رسول الله، وهي بنت كام؟ بنت 65 سنة صبرت، لأنها دخلت الشعب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بنت 62 سنة، واستمرت مع رسول الله 3 سنوات رضي الله عنها وأرضاها. ثم فرج الله الكربة وكشف الله الغمة وقطعت الصحيفة وانفض الحصار، وخرج النبي مع زوجه الحبيب وهو يحمل ابنته على يديه فاطمة من شدة التعب والإجهاد، وخديجة وهي بنت البضع 60 سنة قد وهنها التعب ووهنها الجوع ووهنها الحبس والحصار، فما خرجت من الحصار وعادت إلى بيتها لتنعم في بيتها إلا فاجأها المرض رضي الله عنها وأرضاها. خديجة، خديجة قيل إنها اشتد بها المرض في الحصار وضعفت قوتها ووهن بدنها من شدة الحصار ومن شدة البلاء، وهي الصابرة المحتسبة رضي الله عنها وأرضاها. فما إن خرجت إلى بيتها إلا بدأ المرض يشتد عليها، والحبيب يداويها، والحبيب يجلس عندها وينظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى من؟ إلى حبيبته، إلى أم أولاده، إلى التي واست. ينظر إليها النبي وهي تعالج سكرات الموت بين يديه، ويشفق النبي عليها، والنبي يحب خديجة حبا لا مثيل له، وهي تستحق أن تحب رضي الله عنها. وهي بين يديه تعالج سكرات الموت، وآه من شدة الموت، وآه من لحظات خروج الروح، وآه من المرض إذا استمر بالعبد زمانا، كيف يكون شكله وكيف يكون عوده وكيف يكون بدنه. والنبي ينظر إليها نظرة مشفق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن خديجة صابرة راضية تسعد بلقاء ربها وتنتظر متى تلقى ربها. ومن عندها؟ ما عندها إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم أبيها، هي التي قامت على أمها ترى أمها تتلوى بين يدي أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يبكي خديجة مر البكاء ويخشى من الفراق، وينتظر ماذا يفعل به إذا ماتت خديجة، وهو الذي كان لا يستغني عنها لحظة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض النساء، بل غالب النساء، يبكي الرجل عليها بكاء شديدا، لأنه إن لم يكن أحبها فقد اعتاد عليها، فما بالكم بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة صاحبة العقل والفهم والبصيرة، خديجة التي ذكر ابن إسحاق في السيرة، وذكر أيضا أبو نعيم في الحلية

قال إنها أرادت أن تختبر الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مرسل كما ذكر ذلك ابن الذهبي في سير أعلام النبلاء. قالت لرسول الله: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا رسول الله، إذا جاءك صاحبك فأعلمني، هل ترى؟ قال: نعم أرى. إذا جاءك فأعلمني. قال فقال لها يوما رسول الله: يا خديجة، هذا الملك قد جاءني. قالت: أترى؟ قال لها: نعم. قالت: فاجلس على رجل اليمنى، هل تراه يا محمد؟ قال: نعم. قالت: فاجلس على رجل اليسرى، هل تراه يا محمد؟ قال: نعم. قال فتحسرت عن خمارها أو خلعت خمارها، ثم قالت: يا محمد هل تراه؟ قال: لا. قالت: أبشر، فإنه ملك وليس شيطان. خديجة العاقلة أرادت أن تفعل اختبارا للذي يأتي رسول الله، أولا ليطمئن قلبها، ثانيا لتطمئن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت ذكر هذا الحديث الذهبي في السير وابن إسحاق في سيرته وكذا أبو نعيم في الحلية، لكنه حديث مرسل فهو ضعيف. وقد قال البصيري ذلك مصورا عقل خديجة رضي الله عنها وأرضاها: وأتاه في بيتها جبريل، ولذي اللب في الأمور ارتياء. وأتاه أي أتى النبي جبريل، وأتاه في بيتها جبريل، وذي اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عنها خمارها لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء. تقول خديجة رضي الله عنها بعقلها أرادت أن تفرق بين الملك والشيطان، فقالت: هل ترى؟ قال: نعم. فلما خلعت خمارها، انظر في بيتها تلبس خمارها رضي الله عنها وأرضاه. لهذا قال أصحاب السير أيضا: لما ذهبت إلى ورقة بن نوفل وضعت عليها ثيابها أو وضعت عليها خمارها، ثم خرجت إلى ورقة رضي الله عنها وأرضاها. تقول: وأتاه في بيتها جبريل، وذي اللب، ولذي اللب أي صاحب العقل، ولذي اللب في الأمور ارتياء، له نظرة، فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء. فتبين لها بعقلها رضي الله عنها، وثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها ماتت بين يديه. ماتت خديجة، ماتت وهي على حجر رسول الله، ماتت خديجة لا كما يموت الناس، ماتت الطاهرة المطهرة وهي على أيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجد النبي عليها وجدا شديدا حتى خشي الناس على رسول الله من حزنه عليها، حزن عليها النبي، لا لأنه سيعيش بغير زوجة، حزن عليها لفراقها رضي الله عنها وأرضاها، حزن عليها لأنه أحبها حبا لم يحب أحدا مثل حبه لها رضي الله عنها وأرضاها، وهي تستحق هذا الحب رضي الله عنها. ودفنها النبي بمكان يقال له الحجون في أعلى مكة، وهو الذي حفر قبرها ونزل في قبرها ودفنها النبي بيديه. بالله عليكم، كيف يودع النبي أمنا خديجة؟ كيف يضعها في قبرها وهي من هي؟ إن الواحد منا يودع ولده أو يودع أمه أو يودع أباه، لا يريد أن يرجع بعد أن يدفن من أحب، فكيف برسول الله يودع خديجة بعد هذه الرحلة؟ وسامحوني إن كنت تعجلت في الكلام عن خديجة، وأستسمح أمي وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في تعجلي في ختم الكلام عنها، حتى جاءت السنة 65 من عمر أم المؤمنين خديجة، السنة 10 من بعثة النبي، ماتت أم المؤمنين خديجة
وخرجت روحها إلى باريها راضية مرضية، فرضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة متقلبها ومثواها. ونحن نوقن يقينا جازما لا نشك فيه أنها زوجة النبي في الجنة، وأنها مع النبي في الجنة، لأن هؤلاء الأزواج أو الزوجات هن زوجات رسول الله في الدنيا والآخرة، رضي الله عن أمنا خديجة. ماتت خديجة وما مات ذكرها، ماتت خديجة وما مات ثناء النبي عليها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف قدرها ومنزلتها، فكان يكثر الثناء عليها صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة، من كثرة ما كان رسول الله يذكرها صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه قال: ابعثوا بهذا إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، كانت صديقة لخديجة. وتقول عائشة: ربما كان النبي يذبح الشاة ويقطعها ويقول: اذهبوا بهذا إلى فلانة واذهبوا بهذا إلى فلانة، يقسم الشاة على صديقاتها رضي الله عنها وأرضاها. النبي عرف لخديجة منزلتها. وأقول هذا درس للرجال ألا ينسى قدر المرأة التي ماتت، ألا ينسى قدر زوجته. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحسن إلى خديجة بالثناء عليها، فكان إذا خرج وإذا دخل ذكرها. وأقول هذا درس أيضا للرجال، هو ألا يكثر من ذكر امرأته التي طلقها أو التي ماتت أمام زوجته. بعض الرجال كلما فعلت امرأته شيء يقول لها: من فلان التي طلقها أو ماتت عنده، أو يقول عن أمه، بل ربما تغار المرأة من أختها من أمها. وانتبه لهذا، انتبه لهذا أيها الزوج. بعض الأزواج لا يبالي أو لا يعرف قدر هذه المسألة، فربما يثني على أمها، يقول لها: ليتك مثل أمك، ليتك تكوني مثل أختك فلانة، آهي منها. وهي تغار حتى من أمها، حتى من أختها، حتى من أمه. فما بالك لو قلت هذا الكلام عن زوجتك، خاصة لمن عنده أكثر من زوجة، للمتزوجين بأكثر من زوجة، أو لمن لا يملك إلا زوجة واحدة. فرحم الله أمنا خديجة، وأنا تعجلت في الكلام عنها لا لشيء، بل إنني أقول ما قال الإمام القرطبي والطبري، قال هذا الكلام أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها لحبها، ويحسن إلى صديقاتها إقرارا بقدرها وإعظاما لها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تزوج عليها امرأة غيرها، حفاظا على قلبها وتقديرا لفضلها ومنزلتها، ولأنها أغنته عمن سواها. فلم يتزوج النبي على خديجة امرأة حتى يحافظ على قلبها من غيرة أو من أذى، لأنها لم تؤذ رسول الله. يكفيها فضلا وكرما ومنقبة أن النبي بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لأنها تستحق هذا، لأنها ما آذت رسول الله، رضي الله عن أمنا خديجة، ورضي الله عن أمهات المؤمنين، ورضي الله عن بنات النبي الأمين، ورضي الله عن نسائنا من المسلمين والمؤمنين ممن يقتدين برسول الله. النساء كخديجة، وإلا فلا يكن. أين نحن من خديجة؟ أسأل الله تعالى أن يجمعنا بها، وأن يحشرنا مع نبينا، وأن يجمعنا بصحابة نبينا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان.

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح

وجمالا وجمالا في كل شيء في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه سبح

اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك،
هي آية كريمة، يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستزله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة، من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شديد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

بُيُوتِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم.

خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

في 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

إن كنت يوما قد نأيت فإن

والبكاء إذا هما من خشية الرحمن هزكي.

أأنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

يقول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يقول الإمام الجوزي تعليقا على هذه الآية الكريمة: اطلبوا من ربكم مغفرة سالف ذنوبكم وتوبوا إليه بالرجوع إليه عن معصيته، وذلك في بقية أعمالكم يبسط لكم من الأرزاق ويمد لكم في الأعمار ويرضكم بما يعطيكم ويستعملكم في طاعته، فإن الله تعالى ينعم على عباده المستغفرين التائبين وينجز لهم ما وعدهم به من صحة في الأبدان وسعة في الأرزاق وأمن في الأوطان ونصر على الأعداء وشرف على الأقران وعصمة من إحباط العمل وستر في الدنيا والآخرة.

يقول الإمام النيسابوري: أحسن ما يتوسل به للمولى عز وجل دوام الفقر إليه في كل حال، وملازمة السنة النبوية في جميع الأفعال، وطلب القوت من الحلال، والزاهد حقا لا يذم الدنيا ولا يمدحها ولا يفرح بها إذا أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت. ومن طلب رضا الله عز وجل تحرز من إبليس بمخالفة الهوى، ويتزين بالصدق والإخلاص في العمل، يطلب عفو ربه بالحياء منه ومراقبته سبحانه، وبذلك تدوم النعمة بالمحافظة عليها وبشكر المولى عز وجل. واعقل أخي المؤمن جميع أمرك، وتوكل على ربك، فلا عقل كمخالفة الهوى، ولا سلامة كسلامة القلب، ولا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، ولا قوة ككظم الغيظ، ولا نور كنور اليقين، ولا معرفة كمعرفة النفس، ولا نعمة كنعمة العافية من الذنوب، ولا عدل كالإنصاف، ولا تعدي كالجور، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة النفس، ولا ذل كالطمع.

سئل الإمام المحاسبي عن الشكر فقال: الشكر ضروب، منه مفروض ومنه نفل. فأما الفرض منه فالقيام بحمد الله تعالى وأن يطاع سبحانه في كل ما أمر به، ومن نفل الشكر أن يجتهد العبد في طاعة ربه بعد اجتناب معصيته، وأن يشعر بقلة ما يفعل لكثرة ما أنعم الله به عليه. وجماع الشكر حمد الله تعالى وحسن الثناء عليه وأداء فرائضه والتقرب إليه. ومما يبعث على الشكر الحرص على تذكر النعم والخوف من حلول النقم واستكثار منن الله تعالى وشدة الحياء من إحسانه، فيستحي العبد من التقصير في حق ربه ويدأب في أداء شكره، فيعطيه الله تعالى المزيد ويكون له من الله حسن التأييد.

0: بك.
1: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا برحمتك فلا نهلك، وأنت رجاؤنا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم عماد الدين عبد الخالق، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل، الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله بكلام الله. أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف، نستهل هذا اللقاء منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروفي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر. نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجوهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين ثقة في نصر وفضل رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ائت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن لصلاة الصبح وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى ونسأله الإجابة والقبول وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة قاموا لأداء ركعتي السنة لأداء ركعتي الفجر فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله من كانت له بنية فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة صلى الله عليك يا رحمة يا رحمة الله تمشي على الأرض يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم إخوة الإيمان والإسلام في ساحة بيت الله تبارك وتعالى دائما عطاء زاخر وفير سرمدي الخير نحن في بيت الله تبارك وتعالى وفي هذه اللحظات لحظات ما بين الأذان والإقامة يستحب الدعاء وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل معا ندعو الله تبارك وتعالى ونحن ننصت خاشعين لآيات كريمة من كتاب الله عز وجل آيات بينات نستمع إليها الآن في تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعد تقيموا الصلاة يرحمكم الله استووا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول من وصل صفه وصله الله استووا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده
1: لك الحمد
0: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك اللهم لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اكتبنا من عبيدك السعدا واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية. أيضا هذه تحيتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: لله في كونه نوعان من السنن، سنن جارية وسنن خارقة. إذا طرحنا كمؤمنين ومسلمين خطوات نحو السنن الجارية سوف تأتينا من الله أفعال ونتائج السنن الخارقة التي هي بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، في هذه الأزمة العجيبة التي نحن فيها وفي هذا التقاعس والتخاذل من الأمة ومن العالم الذي يدعي الإنسانية، هل هناك من أمل وانفراجة لأبنائنا المحاصرين المقتلين المجوعين المعطشين المبتورة أجزاؤهم المحرقة أجسادهم؟ هل هناك من أمل؟ أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قد يقول القائل أو تقول مجموعات أو جماعات أو أعداد كبيرة منا، هل هناك من أمل؟ هل هناك من انفراجة رغم هذا الضيق الذي نحن فيه؟ هذا الحصار لأبنائنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا في القطاع المحتل والتقتيل والتطهير العرقي والتجويع التي لم تحدث مثلها في العالم، يعني هل من انفراجة؟ هل من أمل؟ هل من باب مفتوح نخرج فيه من تلك الأزمة الكبيرة؟ ملايين المسلمين، بل ما يقرب من 2 مليار، لا يستطيعون إغاثة إخوانهم وأخواتهم. لو قامت الدول العربية والإسلامية بطرد سفراء الدول التي تعين هذا الغاصب وهذا القاتل ويعني على ما يصنع، أكيد 100% يعني الأمور تتغير. يعني التلويح بقطع العلاقات مع مثل هذه الدول، طبعا الجالسون على الكراسي يقولون هذا كلام نظري، هذا كلام لا قيمة له، لأن قضية الأخوة لا يشعر بها إلا مؤمن. وكان رحمة الله عليه على عزة بيجوفيتش يقول ملايين المسلمين يدعون الله عز وجل أن يرسل الطير الأبابيل على هؤلاء الذين يعني يقهروننا أو يضربوننا أو يبيدون أمتنا. يقول رحمة الله عليه أنا أخشى أن الطير الأبابيل هذه تخذفنا نحن، هي مقصرين يعني. المهم، هل هناك من أمل؟ أكيد الأمل موجود. لماذا؟ لأننا نعايش المصيبة، نعايش المأساة، نعايش المشكلة. لكن لما نقرأ عن الحروب الصليبية وأن 70,000 في يوم واحد في القدس بيت المقدس قتلوا على أيدي الصليبيين وظلت الأرض تعج بدمائهم الزكية أياما وأسابيع، وكانت سنابل خيل المعتدي الغاصب الصليبي تغوص في دماء المسلمين المقتلين والمذبحين، سبحان الله، نقراها كتاريخ في سطرين. لكن أن تعايشها، هذه يعني هذه المسألة هي الشديدة، يعني عايشها أجدادنا، أن آباءنا وأجدادنا في الجزائر الحبيبة 130 سنة من القتل الفرنسي الممنهج واستخدام التجارب النووية في صحراء الجزائر على جثث أو على أجساد أهلنا في الجزائر 130 عاما عايشها أجدادنا، لكن ربما نحن لم نرها، لكن نراها مكتوبة في التاريخ أو يرويها من عبر 90 والثمانين من من, من من من أهلنا في الجزائر. أهلنا في ليبيا والاستعمار المجرم الإيطالي، وماذا صنعوا بعمر المختار ورفاقه، وماذا صنعوا بالشعب الليبي؟ نفس القضية. أفغانستان وما حدث لها، العراق وما حدث لها، كثير من الدول ثم او كثير من الشعوب ثم صفحات التاريخ. اين قوم عاد؟ اين قوم ثمود؟ اين اهل مدين اصحاب الظلة؟ اين سبحان الله العظيم هؤلاء الذين يعني طغوا في البلاد؟ اين فرعون؟ اين قارون؟ اين هامان؟ يعني اين المملكة التي كانت لا تغيب عنها الشمس الان قابعة في بقعة في اوروبا؟ اين هي التي كان يعني سبحان الله في جزر فوكلاند في الارجنتين وازمة السبعينات؟ يعني كانت لسه ما زال نكتشف ان هذه كانت تتبع التاج البريطاني. اين ذهبت هذه الدول كلها التي اعتدت وطغت؟ وهؤلاء الاقوام الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد سبحان الله سوف يعني ينتظرهم الان ايام تضمحل في هذه يعني كما انضحلت اضمحل اسلافهم من قبل وانتهوا وطهر الله منهم البلاد والعباد، نفس القضية تسري عليهم نفس السنن الالهية. فهؤلاء الى زوال، ويبقى اهل الصمود يزرعون ويغرسون دماء الشهداء كبذور لاجيال قوية مؤمنة نظيفة ليست ملوثة بوشم على أجسادها أو حلق في أذانها أو في أنوفها أو قصات معينة سبحان الله. لا، إن شاء الله سوف ينتج جيل على منهاج الصحابة والتابعين بإذن الله. صحيح أزمة وأزمة شديدة وتتمزق قلوبنا حزنا ونتألم، ولا يهنأ لنا يعني لا طعام ولا شراب، لأن لنا إخوة وأبناء وبنات يقتلون كل يوم، لكن عشان المسألة شاهدة أمامنا. لكن هذا حدث من قبل، وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منا شهداء. وبعدين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فيعني نحن لا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. ثبت الطائفة وحيدة، وهي المكان المحرر الوحيد في عالمنا العربي والإسلامي، هذا المكان المحتل المضروب المقتل أهله المجوع أهله المعطش أهله سبحان الله، وأطفاله سبحان الله يبادون إبادة جماعية، والعالم كله خسيس كأنه لا يرى كأنه لا يسمع. تخيل أنت لو حدث حصار لمقاطعة ألمانية أو فرنسية، ما الذي يحدثه من يقولون دعاة الحرية ودعاة التقدم؟ بالله عليك ما الذي يحدث؟ هل يرضون؟ فسبحان الله، لماذا هب هؤلاء لإنقاذ أوكرانيا واعتبر أن يعني الروس، نحن لا نحابي دولة على دولة، أن الروس مجرمين وأنهم معتدون على الأرض الأوكرانية. ولما ذهب اللاجئون الأوكرانيون إلى أوروبا رحبوا بهم ترحيبا، حتى أنا في بعض الدول أعلم أن هذه الدول طردت المهاجرين الأفغان أو من أصول عربية من المخيمات اللجوء أو المعدة يعني لهؤلاء، واستضافت المهاجر الأوكراني. ليه؟ لأنه جلده زينا، عاداته مثلنا، لا يختلف عنا. في قضية العرقية دي والعنصرية هذه موجودة من أيام الرومان ومن قبل الرومان. نحن من فضل الله كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن إن شاء الله سيزول الطاغي، ينتهي أمره، يشفي صدور قوم المؤمنين رب العباد عز وجل، ونرى نصرا قادما نراه يعني تشرق الشمس ويشرق الأمل وترفرف راية الإسلام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك، ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يغبل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معا حياة رسول عليه الصلاة والسلام مع أولى زوجاته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، بعد أن تزوجها وأنجب منها البنات والبنين، وبدأت مرحلة الحدث الخطير في حياة هذه الأسرة. لقد تلقى محمد رسالة الوحي في ليلة القدر، واصطفاه الله تعالى خاتما للنبيين عليهم السلام، وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا. وكانت الرسالة إيزانا بحياة جديدة شاقة كادحة، وبدءا لعهد ملؤه الاضطهاد والعذاب والجهاد ثم النصر. وفي الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب، فما أكثر ما تناقلت الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبي جديد قد حان مبعثه، وما أكثر ما تحدث السمار والكهان عن رسالة سماوية منتظرة آن أوانها. ومكة على الخصوص كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك الإرهاصات والبشريات، لتصب حول البيت العتيق مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور والآباد. لكن أحدا لم يكن يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر، ومن هنا كان لنزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع المفاجأة العنيفة التي جاوزت أبعاد التصور، كما كان منذ أن استقرت به الحياة في رعاية الزوج الرؤوم وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح اليومي، قد أتيح له أن يستجيب لما في نفسه من نزوع إلى التأمل وميل إلى التفكير المستغرق، وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا، ووجدت في ساعات فراغه أيام رعيه للغنم مجالا رحبا، ثم صرفه عنها كدح العيش لتعود فتظهر من جديد قوية أصيلة كأنما هي فطرة فيه. وما شارف الأربعين حتى كان قد ألف الخلوة في غار حراء، وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت. فإذا انطلق إلى غار حراء ظلت عيناها عليه من بعيد، وربما أرسلت وراءه من يحرسه. فما نزل عليه الوحي في ليلة القدر وهو في غار حراء حتى انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر، خائفا شاحبا يرجف فؤاده حتى بلغ حجرة زوجه وذهب عنه الروع، فحدثها في صوت مرتجف عن كل ما كان، ونفض لديها مخاوفه فأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. وضمته إلى صدرها وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة في قلبها، وقالت في ثقة ويقين: الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك، الله لا يخزيك أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وزايله روعه. وهذا صوت خديجة العزب الواثق ينساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده فيبث فيه الثقة والأمن والهدوء. وأحس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في الرفق إلى فراشه فتضعه كما تفعل أم بولديها الغالي، ثم تهدهد بصوتها الأليف المريح، واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه الهادئ المطمئن، فتسللت من المخدع على حذر حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالي نحو ابن عمها ورقة بن نوفل، ومكة ما تزال تنعم بغفوة الصبح. وجاءت ورقة فأقعدته الشيخوخة عن النهوض للقائها، لكنه ما كاد يصغي إلى ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا وتدفقت الحيوية في بدنه الواهن، فانتفض يقول في حماسة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. ولم تنتظر مزيدا من قوله، ولم تستعد كلمة واحدة منه، بل أسرعت إلى زوجها الحبيب تعجل له بالبشرة، فإذا به لا يزال نائما كما تركته، وعز عليها أن توقظه، فجلست بالقرب منه منتظرة، تكاد نفسها تذوب من لهفة عليه وحب وحنان. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية يكتب الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك فأخبره صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى وسمع. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وطابت نفسه صلى الله عليه وسلم بما سمع، فانصرف إلى بيته مطمئنا مع زوجه أم المؤمنين الأولى ليبدأ جهاده من أجل رسالته، وليلقي في سبيلها أشق ما وعي التاريخ من أذى واضطهاد. فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه أحلامها ويحقر آلهتها التي وجدوا آباءهم لها عابدين. ووقفت زوجته المحبة المؤمنة إلى جانبه تنصره وتشد أزره وتعينه على احتمال أقصى ضروب الأذى والاضطهاد سنين عددا. فلما قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مكة لائزين بشعب أبي طالب، بعد أن أعلنت قريش عليهم حربا مدنية لا ترحم، وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة، ولم تتردد خديجة رضي الله عنها في الخروج مع زوجها صلى الله عليه وسلم. وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة مغناصباها ومجمع هواها ومسابة ذكرياتها، وقامت تتبع رجلها ونبيها، وقد علت بها السن وناءت بأثقال الشيخوخة والسكل والاضطهاد. وقامت هناك في شعب أبي طالب 3 سنين صابرة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معها من صحبه وقومه على عنة الحصار المنهك وجبروت الوثنية العاتية. ولما تهاوى الحصار أمام ذلك الإيمان الصادق والمجاهدة الباسلة، وآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته في جيرة الحرم المكي مع زوجه المؤمنة الصابرة التي بذلت له في المحنة ما أبقى لها الزمن من طاقة في عامها 65، بعد نحو 6 أشهر من انهيار الحصار مات العم أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم، وقد كان لابن أخيه صلى الله عليه وسلم أبا صديقا وكافلا وحاميا ومانعا له من طواغيت قريش قومه. ولم تشهد رضي الله عنها مأتمة، لقد كانت في فراشها تودع الدنيا وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما لها عند الرفيق الأعلى، وتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. ثم أسلمت الروح بعد 3 أيام بين يدي الزوج الذي تفانت بحبه منذ لقيته، والنبي الذي صدقته وآمنت برسالته من فجر ليلة القدر وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها. وكانت له سكنا وأنسا وملاذا إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية، ودفنها صلى الله عليه وسلم بالحجون. كانت وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح. وقال الوقدي: لما توفى أبو طالب وخديجة بنت خويلد وكان بينهما شهر وخمسة أيام، اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، وبلغت متاعبه صلى الله عليه وسلم أقصى مداها في عام موت خديجة الذي سمي عام الحزن، ذلك أن خديجة لم تمض إلا وأمين الوحي يرعى النبي صلى الله عليه وسلم غاديا رائحا يزيد عنه اليأس والإعياء، والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبيهم مستبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح ويرون الاستشهاد في سبيل دعوته مجدا وانتصارا. لم تمت خديجة إلا والدعوة قد زاعت وجاوزت مكة إلى أطراف الحجاز ثم إلى ما ورائها من بلاد العرب، وحملها فئة من صحابتها عبر البيد والبحار إلى الحبشة مهاجرين بدينهم متخلين عن ديارهم وأهليهم عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإيمان، مالئين الأسماع والقلوب بحديث مثير عن شرف الجهاد ومجد التضحية وبطولة الاستشهاد. لم تمت خديجة رضي الله عنها إلا وفي الموسم بمكة رجال من يثرب لن يلبسوا أن يبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودوا فيعبئوا المدينة كلها لنصرته، وأقصى أمانهم أن يؤذن لهم في الحرب جهادا في سبيل الله ليصفروا بإحدى الحسنيين، النصر على أعداء الله أو الاستشهاد في سبيل الله. ولكن هل ماتت خديجة حقا؟ إنها لماثلة في حياة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تنتهي الحلقة الثانية من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة، وإلى لقاء قادم في الحلقة الثالثة نستكمل معا بقية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في ظل ذكرى السيدة خديجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقلنا إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كان مقتضى ما أوتوه أن يبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا أول المصدقين به، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل كذبوه وصدوا عنه وفضلوا عليه الكافرين الوثنيين، فقالوا إنهم أهدى من محمد سبيلا. الحق سبحانه وتعالى حين تفضل على بعض خلقه بخصوصيات، يحب سبحانه أن تتعدى الخصوصيات إلى خلق الله، لأننا كما قلنا في كل خلق من خلق الله خصوصية مواهب، فإذا ما تفضل المتفضل بموهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه بمواهبهم، إذن فقد أخذ من مواهب الجميع حين يعطي الجميع. وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيبا فبخلوا وظنوا، وليتهم ظنوا على أمر يتعلق بهم، بل على الأمر الذي وصلهم بالإله، وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منهجه وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله. حق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم: أنتم أوتيتم نصيبا من الكتاب فلم تؤدوا حقه، وأيضا إنكم لو ملكتم الملك أيضا فإنكم لم تؤدوا حقه ولم تعطوا أحدا مقدار مقير من النواة. ولذلك قال الحق: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إذا لا هم في المعنويات والقيم معطون، ولا هم في الماديات معطون. فإذا كانوا قد بخلوا بما عندهم من القيم فهم أولى أن يبخلوا بما عندهم من المادة. إذن فهؤلاء قوم لا خير فيهم أبدا. ثم يقول الحق: إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصيبا من الكتاب يعرفهم سمات الرسول المقبل الخاتم، فما الذي منعهم أن يؤمنوا به أولا ويؤيدوا؟ لا شك أنه الحسد، لأنه جاء مصدقا لما معهم. فإذا كان قد جاء مصدقا لما معهم فما الذي منعهم أن يؤيدوه؟ إنهم لا شك حسد الرسول، والحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقد، قلب متمرد على قسمة الله في خلقه. لأن الحسد كما قالوا هو أن تتولى زوال نعمة الغير، يقابله الغبطة أن تتمنى مثل ما للغير. إذن فالغير يظل بنعمة الله عليه ولكنك تريد مثلها، وأنت إن أردت مثلها من الله فما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله لهم غير حاسدين أو غير حاقدين. ربما حسدوا في عطاء بعض الخلق للحق، فإنك إن كان عندك كم من المال ثم اتصل بك قوم فأعطيتهم منه، ربما قال الآخرون أنك ستنقص من هؤلاء بقدر ما تعطي هؤلاء لأن ما عندك محدود. ولكن إذا كان العطاء ممن لا ينفد ما عنده، يبقى إذن يعطيك ويعطي الآخر ولا ينقص من عنده شيء. يبقى إذن المؤمن المفروض فيه أن يغبط، إن كان ذلك في عطاء الخلق تحسد ففي عطاء الحق يجب ألا، لأن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطي الآخر، ولو أنه أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ إذن الحسد هو أن يتولى زوال نعمة الغير. هذا التمني معناها أنك تكره أن تكون عند الغير نعمة، ولا تكره أن يكون عند الغير نعمة إلا إذا كنت متمردا على من يعطي النعم. يبقى أول حاجة يعملها الحاسد رد لقدر الله في خلق الله. ثاني حاجة تصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه، قبل ما يعمل أي حاجة كده قلبه يحترق حقه. ولذلك قالوا الحسد هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها، كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها إلا الحسد، قبل ما يعمل الجريمة تكون العقوبة إيه؟ كلته. لأن الحقد إيه؟ أنه ما حصلش إلا إيه؟ فكأنه جاء بالعقوبة قبل أن يأتي بالإيه؟ بالجريمة. ربما قال قائل وما ذنب المحسود أن يجعل الله في بعض خلقه داء يصيب الناس، هو الحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم وفي رضاهم. تقول له وما ذنب المقتول حين يكون القاتل عنده مسدس ويضرب به يموته ما يقضي بعضها؟ إذن هي نعمة من نعم الله عند إنسان في المسدس. إذن فليس معنى هذا أن الحق سبحانه وتعالى حين يجعل عند واحد شيئا أن الحق سبحانه وتعالى ترك له القدر في ذلك الشيء. ليه؟ لأن القاتل لم يقتل بذاته وإنما قتل بواسطة إيه؟ المسدس. فهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يكره النعمة عند الغير، نقول له كان يجب أنك حين تستقبل نعمة عند الغير أن تقرنها بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو قرنت كل نعمة عند الغير بما شاء الله لا قوة إلا بالله لرددت من قلبك ثم حقدك. يبقى الوقاية إيه؟ إنك أنت تشوف نعمة عند الغير تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ما أعطاش نفسه، هو ربنا اللي إيه؟ هو ربنا اللي أعطاه. ولذلك يبقى عند كل واحد من الممكن أن يحسد، لكن اللي يطفئ هذا الحسد عنده انه يعمل ايه؟ يرد كل شيء الى الله. ما دام رد كل شيء الى الله يبقى عمل وقايه لنفسه من ان يكون حاسدا، ووقايه للنعمه عند الغير من ان تكون محسوده. حق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في قوله سبحانه ومن شر حاسد اذا حسد. اذا من الممكن ان كل واحد يملا قلبه بالحقد على نعمه وبعد ذلك يحصل منها حسد. فإذا كل واحد منا يجب أن يمنع نفسه من تيار الحقد يدخل على إيه قلبه. ليه؟ لأن تيار الحقد ده يعمل كيماوية في تكوينه، كيماوية في تكوينه اللي هي تملى تبقى إيه؟ تبقى تعباه وعمل ثورة في الكيماوية بتاعته. وما يدرينا أن هذه الثورة في الكيماوية من النعمة عند الغير تجعل في نفس الإنسان وفي مادته تفاعلات، هذه التفاعلات يطلع منها إشعاع يروح للمحسود فيقتله. ما دام حصل تغيير كده في نقول له إذن قول الحق سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، تقول له طيب ما دام ربنا علمنا من شر حاسد إذا حسد وبنستعذ بالله من شر الحاسد، تقول له شر الحاسد أن لا يصيبك؟ لا، من شر الحاسد أنه إن أصابك أن تسترجع وتعلم أن ذلك خير لك. إن أصابك في نعمة تعرف أن النعمة دي المصيبة فيها خير. إما الشر يجي إزاي؟ إنك أنت إذا الحاسد أصابك في شيء من نعم الله عليك تتحرم الثواب عليه، يبقى ده الشر. إنما مش الشر أن يصيبك، لا، الشر مش أن لا تصيب المصائب، المصاب من حرم الثواب. إنما إذا جه لأي واحد وحصل له أي مصيبة من المصائب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنك ربي وإنك لا تحب لي إلا الخير لأني صنعتك ولم تجري علي إلا الخير، لكنني لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير، إنما هي إيه؟ هي خير. إن صنع ذلك الله سبحانه وتعالى فيما بعد يبين له أنها كانت خير. من يدريني أن ولدا عندي يصيبني الله بفتنة فيه فأكفر فأضطر إن أنا أسرع له وأخذ رشوة علشان وأعمل، فإن أخذه الله مني يبقى منعني من هذه نعمة، تطغيني نعمة تخليني أتجبر على الناس، شوية صحة يخلوني مثلا أتعفن على الخلق، يوم ربنا يقول لي امرض شوية اهدى شوية كده، وما أنا لما أبور المرض أقول لازم حيجيني منه خير، يبقى الخير منعني من إيه؟ يبقى إذن المصاب هو من إيه؟ من حرم الثواب. إذن من شر حاسد إذا حسد، واحد يقول إحنا بنقعد نقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، وبنقول الكلام ده ولم يعزنا الله من شر الحاسدين، وبرضو الحاسدين يحسدونه، أقول له أنت أصلك أنت ما أنتش فاهم، أنت فاهم أن من شر حاسد إذا حسد يعني ما تصيبكش؟ لا تصيبك، بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب أنك أجريتها إلي لخير عندي، فإن فعلت ذلك يبقى كفيت إيه؟ يبقى كفيت شر. كل الدنيا ما ترتقي في العلم، كل ما ربنا يبين لنا آيات في كونه وفي أسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعاني. الآن لما يجوا علشان أسلحة الفتك والتدمير، كل سلاح الفتك والتدمير ما يلطف ويدق ويبقى مش داخل تحت مراء البصر كل ما يبقى عنيف. واحد يرميك بحجر قد كده، واحد جه يرمي بمسدس قد كده مثلا، واحد يروح عامل قنبلة ذرية ما ينوبش الواحد منها قد رأس مسمار. إذن أسلحة الفتك كلما لطفت يعني دقت يبقى عنفت. الآن دلوقتي بالإشعاع كله، الإشعاع ملوش جرم ولا أي حاجة، الإشعاع العمل بتاعه نافذ، إنما تلاقي جرم ما فيش جرم. دلوقتي لما يحب يقولك انا هعمل عملية من غير ما اسيل دم بواسطة ايه يا سيدي ايه؟ قالك الاشعة اللي بيقولوا اشعة ليه؟ ليزر مثلا. الله، اذا كل ما بيدق السلاح كل ما بيبقى ايه؟ عنيف وفتاك. انت اذا بنيت قصرا في خلاء ثم مر عليك صديق فقال يا اخي لماذا لم تصنع لنوافذ الدور الاول حديد، يقول له ليه؟ يقول له هنا مسبعة، في سباع وفي ذئاب وفي بتاع ويطلعوا عليه، يوم يعمل ايه؟ حديد. عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الذئاب. واحد تاني مر عليه يقول له الله الحديد ده واسع قوي، ده فيه تعابين هنا، يقوم يعمل ايه؟ يضيق الحديد. واحد تاني يقول ده فيه ناموس وبيحمل ميكروبات، يقوم يجيب ايه؟ الله. اذا كل ما يدق العدو والميكروب يبقى عنيف وعايز احتياط ايه؟ لحد ما يجي الميكروب الذي لا يرى، الميكروب الذي لا يرى يروح جاي وفاتك بالايه؟ بالناس. الله، إذن فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت، لطفت يعني إيه؟ دقت وصغرت، كلما إيه؟ عنفت، لأنها لما بتكون ضخمة من الممكن إنك أنت تقدر إيه؟ تدفعها شوية شوية شوية شوية لحد ما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر ما تستطيعش. وأفتك الميكروبات هي اللي تدق لدرجة أنهم يقولك إحنا مش عارفين للمرض ده فيروس. معنى مش عارفين لفيروس يعني إيه؟ يعني انه بقى دقيق او عن معايير المجاهر ولا حاجة بتجيبه ابدا. يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ يبقى عنيف، كل مرض يعنف كده. اذا فما الذي يجعلنا نضيق ذرعا بان نقدر ان الانسان الحاقد الحاسد اللي فيه لدد على النعمة عند الغير كيماويته بتطلع شرارة ميكروب. شرارة ميكروب دي زي اشعة ليزر تيجي لحاجة تروح فاتكة بها، ايه المانع من هذا؟ طب ما احنا بنشوفها وبنعملها دلوقتي وبنسلط الاشعه على اي حاجه دلوقتي، فهي افتكوا الاسلحه الان. يبقى اللي عنده عمليه زي دي يبقى كيماويته لما تهيج يطلع يتكون منها شيء من الاشعاع يروح على المحسود فيفتكوا به. نقول له ايوه زي اي نعمه ربنا ينعمها عليك وبعد ذلك تستعملها في الضرر. لما تستعملها في الضرر، هو الرجل اللي عنده شوية فلوس ولا بتاع وبعد ذلك يغلي حقد على خصومه، ما هو يقول ايه؟ والله لازم اروح اشتري لي ايه، مسدس ولا بندقية ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، ياخد النعمة يعملها ايه؟ منها وسائل النقمة، وده جاي من هيجان ايه؟ من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الانسان. فاذا هؤلاء القوم اذا كان جاء رسول الله بمصدق بما عندهم، ما الذي منعهم ان يصدقوا؟ لا شك انهم حسدوه في ان يأخذ هذه النعمة، نظروا الى النعمة على انها جاية نعمة الرسالة لتدلل الرسل. هل نعمة الرسالة جاءت لتدلل الرسل؟ ده عملية شاقة بالنسبة للرسل، ده الأنبياء الناس من أممهم يورثون أولادهم ما لهم وهم لا يورثون. الله، تبقى هم مش جايين علشان يعني ياخدوا صيت على الناس، ده جاي متاعب. إذن أنتم بتنظروا إلى إيه؟ لا شك أنكم أخذتم السلطة التي أعطاكم الله لها في مسألة علم الدين أداة للترف والرفاهية وللعنهوجية وللعظمة، فحين يجيء رسول عشان ينفذكم من هذه السيطرة تعملوا ايه؟ تزعلوا. لازم انتوا عملتوا لكم سلطة زمنية، ما عملتوش نفسكم في متاعب خدمة القيم، انما انتوا خدتوا قبعت الايه؟ قبعت السيطرة. فلما جه رسول عايز ينفذ منكم الحكاية دي قلتوا لا مش متبعين. فاذا كنتم انتم بتحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملتها نعمة وبيدلل بها وبتاع أو بتديله سيطرة، طيب ما هو إبراهيم اداله ربنا الملك في كده، وداود اداله ربنا الملك، وسليمان اداله ربنا الملك، ويوسف اداله ربنا الملك. اشمعنى يعني لما المسألة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الفرع الثاني من إبراهيم، هو كرم الفرع الأول في إسحاق، جاب من إسحاق يعقوب، وجاب من يعقوب إيه يوسف، وبعدين جاب موسى، وجاب ايه، وجاب هارون، وجاب داود، وجاب سليمان، وكل دول جم من فلما يجي علشان يكرم الفرع الثاني لابراهيم وهو ذرية اسماعيل ويرسل منهم رسول تاني، تزعلوا قوي كده وتعملوا له عملية دي؟ طب ما تنظروا الى انه اتى ابراهيم كذا، واتى ذرية ابراهيم من اسحاق كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ان اعتبرته بقى نعمة مدللة. لكن إذا اعتبرتموها عملية قاسية على الرسول في أنه بيبقى النموذج التطبيقي على نفسه وعلى أهله، ما فيش حد من أهله أبدا بيتمتع، بل ده يجي النبي يقول الزكاة تتاخد من الغني وتوضع للفقير إلا أن يكون من آل بيتي. الله، ده بيحرمه حق من ما نورثش، اللي نتركه صدقة. الله، وولادنا ما ياخدوش منه، يبقى إذا ما بيعملش لنفسه ولا لمين؟
2: ولا لولاد.
1: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إن كان كذلك ويبقوا عادلين فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب اللي هو بينزل من السماء، والحكمة اللي هي الكلام اللي يقوله الرسول مفسرا به منهج الايه؟ منهج الله. ومع ذلك آتيناهم كمان ملك. سيدنا يوسف عمل ايه؟ مش بقى على خزائن الأرض وبقى العزيز بتاع مصر؟ طيب وسيدنا داود وسيدنا سليمان؟ يبقى فيه نبوة وفيه ايه؟ فيه ملك. وهذا الرسول ربنا اداله النبوة ولا ادالوش الملك، يبقى ما وجه الحسد منكم له؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولما آتيناهم كل هذا، ما موقف الناس منهم أو ما موقفكم أنتم منهم؟ فمنهم من آمن به. آمن بمين؟ بإبراهيم وبالقوم اللي جم بعده اللي أتاهم ربنا ملك، ومنهم من صد عنه، أو منهم أي من أهل الكتاب هؤلاء الذين نتكلم فيهم، من آمن برسول الله كعبد الله بن سلام وككعب الأحبار وكمخيريق مثلا، ومنهم من صد إيه؟ ومنهم من صد عنه. شوف، وكلمة ومنهم من صد عنه، ويجي بقى بعدها يقول وكفى بجهنم إيه؟ سعيرا. فكأن نتيجة الصد عنها ما يجيش بعدها إلا إيه؟ إلا العذاب بجهنم، ويصطلوا نارها وتبقى مسعرة عليهم. وكفى بجهنم سعيرا، أي جزاء على ما إيه؟ على ما فعلوه. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين إن موكب الرسل حينما أرسله الله على تتابع في كونه جاء ليذكر الناس بالمنهج. ليه؟ لأن الأصل الأصيل أن الله حينما خلق آدم اداله المنهج، قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي وله أو فمن اتبع هدايا فلا يضل إيه ولا يشقى. كان المفروض إيه؟ إن كما أن آدم ينقل إلى ذريته معلوماته عن حركة الحياة، ينقل إليهم معلوماته عن مين؟ عن الحق وعن المنهج. إلا أن الله قدر الغفلة في خلقه عن منهجه. ليه؟ قال لك لأن مناهج الله دائما تأتي ضد شهوات النفس، هي ضد شهوات النفس الحمقاء، النفس بشهواتها العاجلة. إنما لو أنت نظرت إلى حقيقة المنهج الإلهي بيد النفس شهوات بس معلاه، يعني لما يجي يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واحد عنده حاجة كده ومحتاجها وواحد تاني محتاجها فيؤثره على نفسه، أهو يحبه عن نفسه؟ لا، ده هو أعطاه الشيء البسيط ده في الفانية عشان ياخده فين؟ الله تبقى واخد شهوة نفسه بس بإيه؟ اسمها الشهوة المعلاه اللي قلنا له إذا كنت مار كده غض طرفك عن محارم غيرك، ما تبصش ما تبحلقش للمحارم بتاعت غيرك. الله في ظاهر الأمر إننا بنحجب إيه؟ إننا بنحجبه عن شهوة يشتهيه. نقول له لا، ده احنا ساعة ما بنحجبك عن شهوة تشتهيها في حرام نريد أن نحققها لك شهوة في حلال خالدة. يبقى إذن اللي بيبحلق للجميلة وهي ماشية واللي بيغمض عنها، أيهما أعشق للجمال؟ اللي غامض. يبقى إذن الدين مش جاي إلا ضد النفس، إيه؟ النفس الحمقاء التي تريد عاجل الأمر وإن كان تافها، وبتقول له لا خليك للآجل، لأنه إيه؟ لأنه يبقى لا يسيبك ولا أنت تسيبه، إنما كل شهوة تأخذها في هذه الدنيا إما أن تتركها وإما أن تتركك، لكن في الآخرة. يبقى إذن الناس الصالحين والورعين عرفوا يستفيدوا ولا ما عرفوش يستفيدوا؟ عرفوا يستفيدوا. دوكم هم اللي هبل ولا لا؟ هم اللي حمقى ولا لا؟ هم اللي حمقى. فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى الحصر هتيجي لمين؟ الحصر على التيج لمن اراح نفسه بشهوة عاجلة ثم اعقبها العذاب الآجل المقيم. تبقى دي الخيبة الصحيح. قال لك ليه؟ قال لك لأنه في الدنيا سيكون في دار الأغيار، تجي له حاجة تألمه، ومدام في دار الأغيار هتجي له حاجة تسره، ومدام في دار الأغيار تجي له حاجة تألمه، ومدام في دار الأغيار تجي له حاجة تسره. إذا ما فيش فيها إيه؟ دوام حال أبدا، لها دنيا إيه؟ الأغيار.

للايه؟ للقمة، أعلى حتة في الجبل، وأنا في دار الأغيار هفضل على القمة؟ يبقى لازم أنزل بقى. يبقى إذن إيه؟ اوعى تصر، أو لما المسألة تبلغ إيه؟ حق سبحانه وتعالى يقول بقى أن أنتم لازم تاخد الدنيا دي على أنها معبر، وما دام الدنيا بناخدها على أنها معبر يبقى لازم ندرك الغاية. آخرتها إيه؟ اللي بيتعب الناس إيه؟ إنهم ما بيحددوش الغاية. قلنا بيحددوا الغايات القريبة، إنما الغايات البعيدة ما بيحددوهاش. نقول له ولذلك تجد حمق الناس بقى، يجي مثلا يموت له واحد حبيب عليه أو يزعل يقلب الدنيا، نقول له تعالى يا أخي خدها كده بالمنطق، ما غايتنا جميعا؟ نموت عشان نعمل إيه؟ نلتحم بخالقنا. طب ولما نلتحم بخالقنا نزعل؟ ده احنا مبسوطين لأننا في أسباب خالقنا. احنا في الدنيا في مع مين؟ مع الأسباب. فأنت لما تنتقل للآخرة هتبقى مين؟ مع مين؟ مع المسبب. طيب أنت كنت مع النعمة وستصبح بعد ذلك مع المنعم، يبقى ده يزعلك في إيه؟ ده ما يزعلكش بقى إلا أنك أنت في أيام ما كنت مع النعمة ما رعيتش المنعم، انما لو كنت مع النعمه ورعيت المنعم كنت تصر انك انت رايح لمين؟ للمنعم. واذا كانت المساله هي الغايه ان نصل الى المنعم، ان نصل الى الحق ونبقى في حضنته، الله ما دام الغايه دي، قال لك الناس ما بتعاملش الحق سبحانه وتعالى كما تعامل نفسها. هب ان انسانا من غايته ان يخرج من اسوان الى القاهره، تبقى القاهره هي الايه؟ الغايه. واحد جه قال له والله احنا هنروح ماشيين، واحد تاني قال له لا يا شيخ ده انا هجيب مطايا كويسه كده ونركب فيه، الله، ان هو اللي يبقى يسر له الغايه، اللي يسر له الغايه بالمطايا. واحد جه قال له لا ده انا هجيب لك اوتومبيل، واحد جه قال له ده انا هجيب لك طياره، واحد جه قال له لا ده انا هجيب لك صاروخ، الله. اذا فكل وسيله تقرب من الغايه تبقى محموده ولا مذمومه؟ طب ما دام غايتنا ان نلتحم بالحق، بنزعل ليه لما واحد يموت ويلتحم بالحق؟ طب ده الغايه قربت، انت ليه ايه اللي بيزعلك؟ انت بتزعل على روحك بقى، ما بتزعلش عليه، تزعل على مين؟ ولذلك هو يبقى مبسوط كده لانه في حضانه الحق ومع المنعم وانت مع النعمه، ويسخر منك انك انت زعلان، يقول شوف المغفل كان عايزني اقعد انا مع الاسباب واترك المسبب، يزعل. ولذلك الناس اللي يزعلوا حبايبهم ما يشوفهمش في الرؤى أبدا، لأنه يجي الراجل أهبل زعلان اللي هو راح للمنعم، من إيه ده؟ أنت تبقى عدو بقى. يبقى إذن الناس ما تدركش الغاية من الوجود. الغاية من الوجود الأول أن تكون مع أسباب الحق ثم تصير مع الحق. فإن كان الموت هو النقلة التي تنقلك من الأسباب إلى المسبب، يبقى دي بيزعلك ليه بقى؟ بنأثر عليك المسافة يا أخي، بدل ما الطريق يقابلك عقبات وتنجح أو ما تنجحت أو إلى آخره. رب أقول لك يا سلام ده خده هو صغير أوي، ده هو كان لسه شم ريحة الدنيا، طب دي تبقى خير له ولا لا؟ طب ما أنت كبرت هو وعمال تتعثر في المعاصي، ما يمكن ربنا خده كده علشان ما يعرضوش للتجربة. الله، يبقى إذا لما نفهم الغاية العليا يقوم ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك بقى إنك أنت تنصب المسألة قدامك كده وتخليها حقيقة. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت حذيفة قال له أنت كيف أصبحت؟ النهاردة إيه حالك أنت الإيماني؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي الحصى، أدي مسألة الدنيا ومسألة الآخرة. قال له وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون، شايفها قدامي كده مسألة إيه؟ ما بتغيبش عن مين؟ عن باله. ساعة ما تغيبش عن باله يقوم يمشي إيه؟ يمشي. قال له عرفت فالزم. الحق بقى سبحانه وتعالى كل ما يذكر لنا شويه احكام ويذكر لنا بقى الناس اللي يتمردوا على الاحكام ويعمل لنا، يروح مفكرنا بحكايه الجنه والنار، بيفكرنا بالايه؟ بالغايه. يقول لنا شويه احكام شويه احكام شويه احكام كده، وبقول ايه؟ خدوا بالكم بقى، فيه جنه وفيه ايه؟ وفيه نار. فربنا بعد ما قال الحكايه دي قال ايه بقى سبحانه وجلت قدرته؟ ان الذين كفروا باياتنا
سوف نصليه

0: نارا نصليهم من الصلاء الاصطلاء. واحد يقول لك نصليهم نارا وما دام ينصل النار وهو يألف أن نار الدنيا حين تحرق شيئا ينتهي إلى عدم وحين ينتهي إلى عدم يبقى ما فيش إله مش كده؟ يقول لك يا هبة تيجي كده وتحرق وتنتهي. قال لك لا خد بالك بقى من النار بتاعة الحق سبحانه وتعالى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله. إذن العذاب ما تفتكرش إن لما يجي النار نار الدنيا بتعمل إيه؟ تحرق وتنتهي المسألة خلاص تبقى هي لحظة. قال لك لا ده الحكاية مش كده، ده عذاب سرمدي، عذاب دائم مكرر. يقول له الله، طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طب الجلود التانية اللي جاية دي غير الأمدية، في جلود انحرقت وجلود تانية حت إيه؟ أهي عين الأولى أم غيرها؟ إن كانت عين الأولى تبقى إزاي دي؟ وإن كانت غيرها، طب وغيرها دي لازم ملوش ذنب. طب جلوده اتحرقت وانت هتجيب له جلود تانية ما حصلش منها أي حاجة وبعدين تحرقها تاني؟ قل له الله، خد بالك بقى إن لما أنت يكون عندك خاتم مثلا وبعدين بتقول له إيه؟ أنا صنعت من الخاتم خاتم آخر. المادة واحدة ولا لا؟ تبقى المادة هي هي. انت عندك خاتم كده وبعدين اتكسر الخاتم ولا حاجة، رحت عامله للسايغ وادعه وعمل لك ايه، فكله خاتم تاني مش معناها انه غير الايه، انه غير الارض. وايضا فهل التعذيب للجلود او للاعضاء؟ لا، اهي الناس يجب تتنبه لدي. العذاب دائما للنفس الواعية، بدليل انك انت مثلا الواحد منا يبقى عنده دمل وتعبه ومش قادر يستحمله وبعدين يغفل ينام، بمجرد ما ينام ما فيش ألم. لما يستيقظ يبتدي يقول الله. إذن الألم مش للعود، الألم لمين؟ للنفس الواعية، بدليل اننا لما ارتقينا في الطب وبتاع قلنا النفس الواعيه اللي هي دي كده. طب ما نقدر نخدرها بحيث ان يحصل الالم وما تحسش، وعملناها ولا ما عملناها شيء، ويقعد يعمل فيه بالمشرط ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ولا اي حاجه. الله. تبقى اذا الجلود والاعضاء ما لهاش دعوه بحكايه العذاب، انما دي موصله للمعذب، والمعذب هو النفس الواعيه. المعذب هو ايه؟ النفس الواعية. انما الجلود تنضج، الجلود مش عارف ايه. الله. بدليل انها هتيجي يوم القيامة وتشهد عليهم، تشهد عليهم يا جلود وانت والايادي والبتاع، ما انت اللي هتتعذبي. تقول لا، ده انا هبقى آلة لتوصيل العذاب وانا بقى متكيفة اللي بوصل لهم العذاب. الله. ايش داخل ايه؟ نظام. يبقى اذا ما تقوليش كلما ويجي بقى ليقول لك نشوف في القران ايه كلما نضجت جلودهم، ويقعد بقى يعمل لي مظاهره. نقول له يا اخي العلم كل ما بيتقدم كل ما بيهديني الى شيء من ايات الله في الكون. انتوا بتخدروا النفس الواعيه وتقعدوا تقطعوا في العضو زي ما انتوا عايزين، ايحدث له الم؟ ما بيحدث له الم. اذا الالم ليس للعضو، انما الالم لمين؟ للنفس الواعية. النفس الواعية مدام خدلت، مدام عذاب يجيلها، يبقى إذن الجوارح دي والآلات دي كلها بتوصل لمين؟ بتوصل للنفس الواعية. ويبقى بقى الجلد والحشية اللي بتنحرق دي مبسوطة للنفس الواعية عندهم، بتايه؟ بتتعذب ويبقى مبسوط قوي. ويبقى ايه؟ ودي مثلا يشبهوها بايه؟ افرض ان واحد عنده مرض حكة ولا بتاعه ولا اي حاجة مثلا، وبعدين يقعد يهرش، الهرش بيسيل دمه، إنما هو يبقى مستلذ. يبقى إذن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نقول له الجلود حين تبدل الشكلية بتاعتها اللي بتتبدل، إنما المادة نفسها هي هي. طب أدي واحدة. الشيء الآخر هو اللي بيتألم الجلد؟ لا، ما بتألمش الجلد ولا أي جارحة تتألم، بدليل أنك إن كنت مؤلما من أي عضو من الأعضاء وتنام ما فيش ألم، بمجرد ما تستيقظ يجي الألم. يبقى إذن الألم مش للعضو، الألم للنفس الإيه؟ ونقول له وهو العلم تقدم لدرجة انهم جمل النفس الواعية وخدروها تخديرا بشريا، وبعد ذلك يصنعون في العضو ما يشاء والنفس الواعية ما ايه ما تدراش. هنا بقى كلما نضجت جلودهم، احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما انزل كتابا هو القرآن وجعله معجزة ومنهجا، دي بقى الميزة اللي امتاز بها الإسلام، إن المنهج هو عين المعجزة. كل رسول من الرسل كان منهجه شيء ومعجزته شيء تاني. مثلا سيدنا موسى منهجه إيه؟ التوراة، ومعجزته العصر. طب سيدنا عيسى منهجه إيه؟ الإنجيل، ومعجزة إبراهيم الأكمه والأبهر. دي غير دي. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دينه سيكون الامتداد النهائي لآخر الأرض، جعل الله منهجه هي عين معجزته، لتكون المعجزة دليل على صدق المنهج في أي وقت. أيستطيع واحد من أتباع عيسى عليه السلام أنه يقول إن عيسى كلامه حق وهذه معجزته؟ أبدا، ده انتهت عملية كونية وانتهت زي عيد الكبريت، ولح اللي شافه شافه، اللي شافه بيبرق الأكمه والأبرص خلاص وانت تبقى كونية انقضت. لكن تستطيع أنت إلى أن تقوم الساعة أن تقف كده بملء شيء وتقول محمد رسول الله وصادق وتلك معجزته أهي. الله، إذا معجزة محمد إيه؟ بقي بقاء ما إيه؟ ومعجزة كل الرسل أدت مهمتها لمن رآها ثم إيه؟ انتهى، وانفصلت المعجزة عن المنهج. هنا لا، المعجزة باقية وهي متصلة بمين؟ وهي متصلة بمين؟ إلا أن المنهج فيه أحكام، والأحكام معناها افعل كذا ولا تفعل كذا. هذه الأحكام واضحة كل الوضوح من لدن أنزل الله قرآنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ قال لك لأن الأحكام من فعلها أثيب ومن لم يفعلها يعاقب. يبقى كل الناس شركة فيها إلى أن تقوم الساعة ولا لا؟ ولكن آيات الله في كون الله، الآيات التي لا تتأثر أي فائدة لك من الكون بأن تعرفها أو لا تعرفها، يقول لك العقل المعاصر لنزول الكتاب يسعها ولا ما يسعهاش؟ طب بالله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القرآن كده ونزل وجت آية كده قالت إن الأرض كورة والأرض بتدور، بالله كانوا قالوا عليه إيه؟ ده دلوقتي بيكذبوه. الله يقول لك شوف التخريف، فينصرف عن شيء ويقول ده الكلام ده كلام ما يدخلش العقل فينصرف عن بقية الدين. طب لما ما يعرفوش ان الارض كورة ولا الارض بتدور هينتفعوا بها ولا ما ينتفعوا؟ زي ما هو اللي بينتفع بالكهرباء هو بدوي ريفي لا يعرف شيئا، بينتفع بالكهرباء ولا ما بينتفعش؟ لما بيجي كده ويعمل مسجل وبيعمل تلفزيون وبيعمل، انما هل يعرف لماذا اذا عمل كده بتيجي مش عارف ايه؟ ما يعرفش حاجة من دي قبل. عدم معرفته بها منعه ان يفيد منها؟ منعه. كذلك انا ان ما عرفتش ان الارض كورة، ان ما عرفتش ان الارض بتدور، ما عرفتش ان البخار بيتكثف في السماء ومش عارف وبعدين ينزل، افرض ان ما عرفتش دي بستفيد منها ولا ما استفيدش؟ وهل الاستفادة منها على قدر المعرفة؟ ابدا. فالايات الكونية في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصرة، لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحوث. لهم لما تيجي حاجة كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام أكن القرآن أشار لها، يا الله. لكن قبل كده ما إيه؟ ليه؟ لأن الناس تنقفل من ناحيتها وتكذب، بل كذبوا بما لم إيه؟ يحيطوا به. يعني لو ان هو جه بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر او تحصل منه مثلا حاجة ازيد من الجنسين بتوعه يبقى فيه موجب وسالب وذكر وانثى، بالله كان يصدقوا؟ يقولوا ما يعرفوش اللي في الذكر والانثى الا مين؟ الا في الراجل والمرأة، ويعرفوها في الحيوانات برضو، وياخدوا دي الاولك الجاموسة صارف يلا نوضحت ايه، ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر يحطوا للايه انما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكايه دي تتعمل العمليه ولهم دارين به. طب النخل بنجيب من ذكر نحط الانثى، طب والقمح اللي بنزرعه منه بناكل، طب تعملها انت ازاي دي؟ ما يعرفش ابدا. الذره مع ان في ذكر، وايه الشرشوبه اللي فوق دي فيها عنصر الذكوره، والشوش اللي في الكوز ده دي الحبال اللي بتنقل الانوثه، يوم الهواء يضرب بتاعه الذره دي تروح منزله الايه على الشوشه، تقوم الشوشه تاخد من مين؟ شوشه الذره دي اللي عامله زي فتل الدقان دي، الشرابه دي يروح واخد منها، دي تتحرك يروح منزله الطلح بتاع الذكوره على مين؟ على الانوثه. يقوم ايه يجي الحب يطلع. ولذلك ان كنت واحد بقى مزارع ناصح، تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الذره تقوم تلاقي حبايه ميته في وسط الحب، تبص ما تلاقيش لها فتله طالعه لفوق، ما اكن ما فيش حاجه نزلت لها الذكوره. اللي انت تجيبوه تقولوا عليه ده سنه عجوزي، مش في حاجه كده لما تيجي تقلي يقول لك سنه عجوزي؟ سنه عجوزي يعني ايه؟ يعني القلح معلش اسطر من الحب تي تي تي تي. لا حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا وحبه هنا والباقي ايه؟ ميت. تقوم تشوف الحكايه بتاع الميت دي تلاقي كل ميته ملهاش حبله فوق، يبقى كتمه كده ما فيش حب. الراجل الناصح يوم يجي للكتم دي ويروح من فوق كده يروح عامله كده فسخه شويه، لما يفسخه شويه ويغيب عنه يومين ثلاثه التفت يلاقي الكوز بقى ايه؟ كوز بقى حلو، اهي دي ذكوره وايدي ايه؟ انوث. الغله برضه بالشكل ده يجي الهواء يروح عامل كده تي تي تي ويروح منزل الذكوره والانوث. الله، يبقى اذا كل تكاثر له ذكوره وايه؟ وانوث. يوم لما يجي ربنا يقول فسبحان الذي خلق الازواج كلها. خلق الازواج كلها. اللي يعرفوه يجيبوا بالنص مما تنبت الارض، ودي عارفينه ولا مش عارفينه؟ ومن انفسكم. طيب ايوه بيروح يتجوز عشان يخلف مش كده؟ ومما لا تعلمون. اهي مما لا تعلمون دي دخلت بقى كل ايه؟ دخلت الموجب والسالب في الكهرباء، الالكترونات واللي مش عارف ايه بتاعت الذره، كل حاجه لازم فيها ايه؟ اذا كل العلم ما بيتقدم بيديني شرح لآية كونية لو أنها جاءت في زمن رسول الله لكذبوه، ولما يكذبوه الدعوة تنتهي. وهي الكتاب مش جاي بس كتاب كوني، الكتاب جاي كتاب إيه؟ منهج. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: طب ربي على قلبي، أسأت إليك يا ربي وقد أفرطت في الذنب، فسامحني وأكرمني، فإن القلب في كرب، غرقت بلجة العصيان والأوزار والحوض، ولم أفزع من الآثام بل أسرفت في الشرب، ورحت أخاطب الدنيا خطاب الوامق الصد، وأصحبها بأفكاري وإحساسي وبالقلب، أمد إلى الهوى قلبا غريقا في دجى الحب، صريع الشهوة الحمقاء والإفساد والحرب، وجئت اليوم يا ربي إليك بأدمع التوب، فتب ربي على قلبي فإن القلب في كربي، وقلبي يا إله الكون يرجو الفوز بالقرب، فسامحني وأكرمني وطهرني من الذنب.
3: الله is one, he is the only one who created everything. Allah is one, He is the only one لا إله إلا الله. Allah is one, He is the only one who created everything. Allah is

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور. نستكمل في هذه الحلقة إن شاء الله ما بدأناه في حلقات ماضية عن القيم والأخلاق النبوية، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يطبق ذلك في حياته. حلقة هذا اليوم عن حق الجار. الحق هو الواجب، وحق الجار بمعنى امتثال الوصية بالجار بأصناف الإحسان، مثلا بذل الهدية والسلام وطلاقة الوجه والسؤال عن الجار وتفقد أحواله ومعاونته فيما يحتاج إليه، كل ذلك داخل في مسألة حق الجوار. وليس ذلك فقط، بل حتى أيضا كف أسباب الأذى عن الجار، الأذى الحسي أو الأذى المعنوي. الأذى المعنوي كالغيبة والنميمة، والأذى الحسي كرمي القاذورات أو غير ذلك. الإمام ابن حجر له كلمة لطيفة في مسألة أنواع الجيران، فيقول: اسم الجار يشمل المسلم والكافر، ويشمل أيضا القريب والبعيد، ويشمل أيضا الصديق والعدو، ويشمل أيضا العابد والفاسق والغريب والبلدي، يعني من هو من نفس جنسية أو من جنسية أخرى، والنافع والضار، والأقرب دارا والأبعد. إذن كل هذه الأصناف كلهم يعتبروا من الجيران. الجار ليس بالضروري أن يكون هو المسلم فقط، وليس هو العابد فقط، وليس هو الصديق فقط، وليس هو ابن جلدتي فقط، وليس هو من يمنع عني الضر أو هو الإنسان القريب أو غير ذلك. لا، الجار يشمل كل هذه الأصناف التي ذكرها الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري. طبعا هناك مراتب للجيران، هناك مراتب عليا ومراتب أقل من ذلك. من اجتمعت فيه الصفات الحسنة يكون هو أحق بالمواصلة وبالاتصال، من كان مسلما، من كان عابدا، من كان أقرب إلى الدار، من كان نافع، هؤلاء هم أقرب في أداء الحقوق من غيرهم. لكن كل إنسان بحسب مرتبته لا بد أن له حق عند جاره الآخر. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، عندما سئل عن ذلك قال: من سمع النداء فهو جار. أي إنسان يسمع النداء، يسمع الأذان، يسمع نداءك أنت، يعتبر جار. وقيل أيضا: من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. أي إنسان يصلي معي الصبح في المسجد هو جار. السيدة عائشة توسعت كثيرا في هذا الأمر رضي الله تعالى عنها، فقالت: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. فالأربعين دار من الشمال والجنوب أو الشرق أو الغرب، كل هؤلاء يطلق عليهم جار عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وسار على كلمتها سيدنا الحسن عليه رضوان الله والإمام الأوزاعي رحمه الله رحمة واسعة. إذن الجار، أنا أعتقد أن العدد ليس هو كما يقول علماء الأصول، العدد لا مفهوم له، ولكن ما يستحق أن يطلق عليه جار هو أيضا جار كما ذكره أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا آداب كثيرة في مسألة حقوق الجار. نستمع إلى هذا الحديث، يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو إنسان قفل باب الدار أو قفل بيته مخافة من جاره، مخافة على أهله وماله، فهذا يعتبر ليس بجار حقيقي، أي الثاني الذي خيف منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. ثم يقول في بقية الحديث: أتدري ما حق الجار؟ فسكت رضي الله تعالى عنه، قال: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وهذا أمر لا بد أن نتوقف عنده قليلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استطالة البنيان بالنسبة للجيران، فلا يليق أن يكون جار مثلا عنده طابقين والجار الذي بجانبه عنده أعلى من ذلك، لأنه سيكشف عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسم هذه المسألة تماما، فقال: لا يستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ثم قال: ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. أيضا مسألة أخرى مهمة، إذا كان الجار يريد أن يطبخ أو والطبخ له رائحة أو له شكل يطلع، لابد أن يعطي جاره منه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أن تغرف له منها. طبعا بعض الناس قد يشكل عليه الأمر فيقول: الجيران الآن يتأففون من هذا الأمر، لا يحب الجار أن يأخذ من جاره أو كذا. أنا يفترض في كمسلم ويفترض فينا جميعا كمسلمين أن لا نتحسب لآراء الناس، وإنما نتحسب تماما ونطبق ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجار هو يريد أو لا يريد، هذه المسألة ليست لي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إلا أن تغرف له منها، ثم قال في النص: وإن اشتريت فاكهة فاهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن التفاخر، ونهانا عن هذه المسألة التي قد تثير في نفس الإنسان. الفاكهة وهي لك لا تدخلها إلى بيتك علانية، لا بد أن تدخلها سرا وتعطيها، وإذا أردت وإذا أدخلتها سرا لا يخرج بها الأبناء إلى الخارج حتى لا يغيظ الجار الآخر أو أبنائه. هذا الحديث رواه الإمام المنذري رحمه الله. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: وإذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إذا الإنسان أي طبخ أي رائحة تخرج من البيت لا بد أن يتعاهد بها جيرانه. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا أقدم ما قاله صلى الله عليه وسلم على ما هو في أفهام الناس وفي عقولهم. ثم قال في حديث آخر: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. وهذا أمر في غاية الخطورة، الذي يبيت في بيتي وهو شبعان وجاره جائع، هذا أمر فيه يعني قدح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وبين صلى الله عليه وآله وسلم القيد، قال: وهو يعلم به، وهو يعلم به. معناها أن الإنسان الذي يبيت شبعان ولا يعلم أن جاره جائع هو إن شاء الله إلى خير، لكن إذا علم أن جاره جائع وهو يبيت شبعان، فهذا حديث في الطبراني والبزار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فيه آداب الجيران. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتذكرون جميعا أنه قال في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث في الإمام البخاري، يعني إذا الجار خاف من جاره فمعنى أن هذا الجار مهدد بعدم الإيمان. لماذا؟ لأنه أصبح مصدر إزعاج، مصدر خوف، مصدر إزعاج، مصدر خوف، مصدر قلق بالنسبة للجار. هذا أمر لا يتأتى من إنسان آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الغزالي يقول في كتابه المشهور إحياء علوم الدين، يقول: ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى. إذن هذه تسلية لنا، حق الجوار ليس أن نكف الأذى، بل حتى لو تعرضنا إلى أذية كما ذكرنا حسية أو معنوية من الجيران لا بد أن نتحمل ذلك. ثم قال: ولا يكفي احتمال الأذى بل لا بد، وليس هذا فقط، قال: لا يكفي احتمال الأذى بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف، إذ يقال، واسمعوا لهذا الكلام اسمعنا جميعا، إذ يقال: إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة فيقول: يا ربي سل هذا لما منعني معروفه وسد بابه دوني. إذن مسألة مخوفة، مسألة حقوق الجار مسألة مخيفة جدا إذا لم نلتزم بها الالتزام الذي أراده صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسى له. قيل: يا رسول الله وما عسى له؟ قال: يحببه إلى جيرانه. إذن العسل عسله معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بي عسل وإذا أراد بكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بنا ذلك، يعني يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى عمل صالح بين يدي الجار حتى يرضى عنه رب الجار سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. ما معنى هذا الأمر؟ معنى جاري الذي هو مقيم أنا بجانبي وهو مقيم بجانبي، إذا كان سوء الإنسان لابد أن يستعيذ منه، أما جار البادية فهو الذي يرتحل من مكان إلى مكان، فهذا أمره هين لأن اليوم يكون منه شر لكنه غدا سيرحل. أما الجار المقيم هذا هو الأمر الخطير، وهذا اللهم إن أعوذ بك من جار السوء إلى آخره، رواه ابن حبان وغيره من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه، العلماء أخذوا فسروا هذه الكلمات بتفسيرات جميلة جدا، من ضمنها مثلا قول الإمام الغزالي: يمن المسكن سعته وحسن جوار أهله وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله. إذن الدار الطيبة ما هي مواصفاتها يا سيدنا يا إمام يا أبا حامد الغزالي؟ قال: الدار الطيبة هي الدار الوسيعة والتي تكون بجانبها جيران فيهم من المحاسن الشيء الكثير، أما غير ذلك فهذا لا يعتبر من يمن الدار. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد يقول: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. الرجل الصالح إذا أراد الله به خير أو المرأة الصالحة إذا أراد الله بها خيرا لا بد أن تتوفر فيها هذه المواصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك طبعا من المواصفات. ما هي المواصفات؟ هي الجار الصالح والمركب الهني يعني الدابة الطيبة أو السيارة الطيبة، ثم قال والمسكن الواسع. هذه الثلاث الأشياء علامة من علامات سعادة المرء، يعني الاستقرار، يستقر الإنسان في هذه الدنيا إذا توفرت له هذه الثلاث، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل له: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط يعني قطع قليلة من الجبن ولا تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، رواه الإمام أحمد. إذن هذا الحديث فيه مقارنة كبيرة جدا بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. الأعمال الصالحة المذكورة هنا في الحديث نوافل، طبعا الأعمال الصالحة، أما الواجبات فالواجبات لا ليس هناك إنسان يعني يمكن له أن يتخلص من الواجبات، لكن هذه المرأة المقصود بالصلاة والصيام المقصود به الأعمال النافلات. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارن بين امرأتين، هذه تكثر ولكنها تؤذي الجيران، تكثر من ماذا؟ تكثر من النوافل بالنسبة للصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، الأخرى كانت لا تكثر من النوافل ولا تتصدق بشيء قليل ولكنها كانت لا تتكلم عن جيرانها ولا تؤذيهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر الثانية بالجنة ووعد الأولى بأنها في النار، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نكون جميعا عندما نستمع إلى أمثال هذه النصوص أن نكون أصحاب عفة في اللسان وأصحاب موازنات في هذه الحياة الدنيا. الإنسان لا بد أن يوازن بين نوافله وواجباته وعباداته حتى يكون مقدم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يمنع أن تدخل الجنة، يمكن لها أن تدخل الجنة بلا شك، الأولى التي كانت في النار يمكن أن تدخل الجنة إذا سلمت من الإثم، وهذا أمر لابد أن نبشر به الناس جميعا. الإنسان في هذه الدنيا لا يعرف أنه كيف تكون خاتمته، ولكن بالحالة الأولى يستحق الإنسان دخول النار إذا كان يكثر من النوافل ولكن ليست لها أثر، لأن النوافل والفروض لابد أن يكون لها أثر، أثرها في عفة اللسان وعفة العين إلى آخر ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك حديث جميل، وكل أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم جميلة. رأى في يوم من الأيام سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو جائع مستلق على بطنه من شدة الجوع، فقال له: يا أبا هر الحق بي. فلحق سيدنا أبو هريرة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى داره، فوجد هناك لبن كما يقولون بالمعنى العام اشتاق إلى ذلك اللبن، أو رأى يعني ريقه سالت من الشوق إلى ذلك اللبن بحكم الجوع الذي أصابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن ينادي أهل الصفة، فذهب ونادى أهل الصفة، وكلهم بعد ما وصلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيدنا أبو هريرة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضيفهم من ذلك اللبن. أهل الصفة هم ناس حبسوا أنفسهم لأجل العلم والأخذ والنيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبو هريرة أخذ يسقي الأول والثاني والثالث إلى آخر ذلك العدد الكبير، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، بقيت أنا وأنت، يعني الجميع شربوا والجميع خرجوا ممنونين، ما بقي إلا أنا وأنت وأنت. فقال: نعم يا رسول الله صدقت. فقال: اقعد فاشرب. فشرب، اقعد واشرب واشرب واشرب. وسار سيدنا أبو هريرة يشرب ويشرب ويشرب مرات، ثم قال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكة، يعني العروق تكاد تخرج وتتفجر من كثرة ذلك اللبن الذي شربته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا لذلك الخلق ولذلك الجمال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرني أرني، يعني القدح. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدح فشرب الفضلة وحمد الله سبحانه وتعالى، يعني شرب الباقي وحمد الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث مهم جدا في مسألة تعاهد الجيران ومسائل أخرى أيضا. تعاهد الجيران لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد جيرانهم

الله فيه، ما دام أنه عاصي هو عاصي لأنه شتمك ولأنه كذا وكذا، ولكن أطع الله فيه، بمعنى الله الذي أمرنا بالإحسان إلى الجيران والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أريد أن أدلل على هذا الأمر، لأنه كما ذكرنا لكم من بداية هذه الحلقات أننا نريد أن نقف على الجوانب العملية فقط ولا نقصد كل الفضائل. الإمام الحسن البصري عندما سئل عن مسألة إطعام الجيران فقال لا بأس أن تطعم جارك اليهودي والنصراني من ماذا؟ من أضحيتك. الأضحية وهي واجبة عند بعض أهل العلم، وهي سنة عند بعض أهل العلم، واجبة، ولكن قال لا بأس أن تطعم منها يهودي أو نصراني من تلك الأضحية. طبعا الجار والقيام بحقوق الجيران لذلك فوائد مهمة جدا. أبرز هذه الفوائد أن الإنسان إذا حافظ على حق الجار يكون في ذلك علامة على كمال الإيمان وكمال حسن الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دلل بذلك كله دلل ليبين لنا عظم حق الجار. الجار له حق، ولذلك في الشعر يقولون يلومونني، هذا أحد الجيران يحكونها، أن أحد الجيران باع داره بثمن بخس رخيص جدا، باع الدار التي كان هو ساكن فيها بثمن بخس جدا، فلما سئل عن ذلك أنشدهم بيتين من الشعر وقال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا دارا هناك ينقص، فقلت وما علموا جارا أو دارا هناك ينقص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. الإنسان عندما يكون بجانب جار مناسب ومتصف بهذه الصفات لن يبيع الدار إلا بثمن عال جدا، لكن إذا كان عكس ذلك فهو مضطر لأجل الخلاص من ذلك الجار السيء. ثم أيضا من فوائد حسن الجار حسن العلاقة، حسن العلاقة بين الجيران ترضي من؟ ترضي الله سبحانه وتعالى وتسخط الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه الأمة ولهذا الكون ولهذه المجتمعات إلا السلامة والاستقرار، عكس ذلك هو ما يريده الشيطان والعياذ بالله. الجار كما ذكرنا يشمل جميع أنواع المجتمع من مسلمهم وكافرهم وقريبهم وبعيدهم وعاصيهم ومطيعهم إلى آخر ذلك. الجار إذا كان خير سيعود بخيره على من حوله، وسيبارك الله سبحانه وتعالى على جميع من حوله. لماذا؟ لأنه إنسان اتصف بالخيرات. ثم أيضا من الأمور المهمة والفوائد المهمة أن المكافأة تكون دائما بالأحسن. الإنسان لابد أن يكافئ جاره بما هو أحسن، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا أكرم. حسن الجوار، وهذه مسألة نعيدها لا بأس مرة أخرى، ليس بكف الأذى عن الجار بل أيضا باحتمال الأذى من الجار. احتمال الأذى مهم، أنا أعرف أن هناك كثير من الجيران قد يكونوا مصدر إزعاج بالنسبة للآخرين في الليل في النهار في بأولادهم، ترك أولادهم في الشارع، ترك بناتهم، رفع أصوات ما هو عندهم مثلا، هذه الأمور هي تعتبر أذية، وهي أذية حسية وليست أذية معنوية. المطلوب أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتحمل أذية الجيران ويتحمل ذلك لله سبحانه وتعالى. طبعا حسن الجوار هو باب من أبواب الجنة، والجيران كما ذكرنا كما قالت السيدة عائشة حدودها 40، ولكن لنعرف جميعا أن أقرب جار بالنسبة للإنسان هو من؟ هما الملكان الكريمان رقيب وعتيد اللذان يجلسان على كتفي الإنسان، هؤلاء هم أقرب الجيران بالنسبة للإنسان، ولذلك لابد من الإنسان أن يحسن إليهما. يحسن إليهما كيف؟ يحسن إليهما بحفظ الحقوق، يحسن إليهما بعدم ترك الجوارح تمارس هوايتها الطبيعية. لابد الإنسان يكتم جوارحه من أن تمارس أي شيء فيه إغضاب لله سبحانه وتعالى، هذا هو الشيء المهم. إذا كان هناك ملك يقيد حسناتي وملك يقيد سيئاتي، إذن الأمر لابد أن يكون فيه عظة وعبرة. لا يقيد علينا الملك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. هؤلاء هم أقرب الجيران بالنسبة لبني البشر، الملكان الكريمان رقيب وعتيد. إذا توفرت عندنا الإحسان إلى الجيران مختلف الجيران، وتوفر عندنا الإحسان إلى أقرب الجيران، سنعيش في مجتمع آمن مستقر يحب بعضه البعض، غير ذلك سيسبب لنا أزمة. الأزمة هذه قد تتجلى في انفلات الأولاد أو في عدم رضا العوائل أو في عدم استقرار الأسر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن
جيراننا وأن يجعلنا من المحسنين لهم جميعا.

0: هناك جار، وأختم بهذا الأمر، هناك جار حتى من الجمادات، جار جاري من الجمادات مكة، جاري من الجمادات جاري من الجمادات المدينة. أحد العلماء كان يقول في دعائه الذي يختم به كثير من الناس المجالس والدروس العلمية، يختم بدعاء مبارك هو تعددت نسبته إلى كثير من أهل العلم، لكن الدعاء ذلك فيه جمال كبير جدا. يقول فيه: اللهم إنا جيران حرمك، يخاطب بذلك مكة المكرمة، اللهم إنا جيران حرمك وإن أسأنا، متمسكون بأذيال حلمك وإن جهلنا، فعافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا يا رب بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا، اللهم رضنا بقضائك وعافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، واجعل لنا يا ربي بهذه البلدة المعظمة قرارا ورزقا حسنا، وامنحنا فيها حسن الختام عند نزول الحمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق إجابة هذه الدعوات، ونجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

قرآن ربي. قرآن ربي قد سما بفؤادي، يروي بروعته فؤاد الصادي، والنور أشرق في دمي وجوارحي، والحق راح يخط درب رشادي. يا نفحة القرآن بارقة السنا، تنساب مثل الروح في الأجساد، تحيي بروعتها النفوس وينجلي بضيائها القدسي ليل فساد، وتنير للسارين درب هداية أبدا يشع بنورها الوقاد. لا شيء مثل الحق يسطع مشرقا من سورة تتلى ليوم معادي. خفقت قلوب المؤمنين بنورها، وجرت مدامعهم بذل قيادي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: الحوثيون يتقدمون نحو باب المندب بعد سيطرتهم على مدينة المخا وعلى جزيرة استراتيجية في البحر الأحمر. دعوات لضمان مساهمة برنامج الهجرة في معالجة النقص في المهارات والقوى العاملة في أستراليا. تسجيل هزة أرضية بقوة تفوق الأربع درجات بعد تفجير الجيش الإسرائيلي لبنى تحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أحرزت جماعة أنصار الله اليمنية تقدما باتجاه مضيق باب المندب استراتيجي بسيطرتها أمس على مدينة المخا وعلى جزيرة زقر في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية ضمن نزاع أودى بالمئات أثر تجدده على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري حكومي يمني قوله أن الحوثيين يزحفون نحو باب المندب بعد سيطرتهم على المخا، مشيرا إلى انسحاب القوات الحكومية من المدينة لتشكيل مركز قيادة بديل إلى الجنوب منها، مضيفا أن هذه الخطوة أتت بعد اختراقات قوات الحوثيين لمختلف محاور القتال تحت ضغط ناري كثيف. وقال شهود عيان أن الآلاف من سكان المخا ومحيطها في جنوب محافظة الحديدة نزحوا في ظل تقدم الحوثيين نحو مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا لها. والمخا مدينة يمنية تاريخية ارتبط اسمها بتجارة البن، ومنها استمدت قهوة الموكا اسمها. من جهته اتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع السعودية بشن أكثر من 60 غارة جوية على مناطق في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، توزعت على محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف من خلال طائرات من طراز F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي الملك فهد بالطائف والملك خالد بخميس مشيط. وكانت المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اندلعت منذ أسبوع وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، معظمهم من المقاتلين من الطرفين، كما دفعت المعارك ما لا يقل عن 20,000 شخص للنزوح بحسب الأمم المتحدة. شاركت أستراليا اليوم في إحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة التي أودت عام 2001 بحياة حوالي 3,000 شخص من جنسيات مختلفة ومن بينهم 10 أستراليين. وأصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونغ بيانا مشتركا بالمناسبة أكد فيه أن أستراليا تواصل أحياء ذكرى الضحايا والناجين وأسرهم الذين ما زالوا يتحملون آثار تلك الهجمات. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز أن العالم تغير بصورة جذرية في ذلك اليوم.
2: This, of course, sparked wars in Iraq and Afghanistan. More than 40,000 Australians served in them. More than 40 lost their lives. 10 Australians lost their lives on that day. And it is a day which has completely shaped the world in which we all live now. And my thoughts on this anniversary are very much with those who paid the ultimate sacrifice, both on the day but in the wars since.
1: وانضم مالز إلى وفد أمريكي لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات خلال مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية NFL تقام في ملبون اليوم، وتجمع المباراة بين فريقي سان فرانسيسكو 49ers ولوس أنجلوس رامز في أول مباراة رسمية ضمن الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية تقام على الأراضي الأسترالية. استمع تحقيق برلماني حول قيمة الهجرة الماهرة إلى أستراليا إلى دعوات لتطبيق إجراءات خاصة بكل قطاع لضمان أن يساهم برنامج الهجرة في معالجة النقص في المهارات والقوى العاملة. وكانت لجنة تحقيق برلمانية عقدت جلسات استماع في مختلف أنحاء البلاد واستمعت إلى مطالب بإصلاح سياسات الهجرة الحالية، بما في ذلك معالجة المخاوف المتعلقة بتوفير السكن والتدريب المهني للعمال في المناطق الريفية وتلك البعيدة عن المدن الكبيرة. وقالت كارينا فورد الرئيسة المشاركة للجنة قانون الهجرة التابعة لمجلس القانون الأسترالي إن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسة الهجرة الحالية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل الأسترالي بصورة أفضل. وقدمت فورد للجنة توصيات المجلس بشأن الإصلاحات المقترحة، ومن بينها تعديل نظام النقاط المستخدم لتقييم المهاجرين المهرة الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا.
3: Reform the points test, including to better recognise trade qualifications and the contributions of spouses and partners in the skilled intake. Release the findings of its review of the points test system. Provide better incentives for high-achieving student visa holders to stay in Australia.
1: حكم على رجل بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته بالتجسس على أستراليا لصالح الصين، رغم أن التقارير التي قدمها كانت مليئة بمعلومات مزيفة وعديمة القيمة. ومن المتوقع الإفراج عن ألكسندر تشيرغو البالغ من العمر 58 عاماً بشروط الإفراج المبكر الشهر المقبل بعدما أمضى المدة المطلوبة من العقوبة. وقال القاضي غريغ سميث أن تشيرغو أعد التقارير المزيفة بين مايو أيار وكانون الأول ديسمبر 2022 لصالح عميلين صينيين كانا قد طلبا منه جمع معلومات خاصة حول مشاركة أستراليا في التحالف الأمني مع الولايات المتحدة واليابان والهند المعروف باسم كواد، واتفاقية أوكوس الموقعة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا. وبدأت علاقة تشيرغو مع الجواسيس عندما تواصلت معه عبر منصة لينكدين امرأة زعمت أنها تعمل لدى مركز أبحاث صيني، وذلك أثناء عمله مستشارا في مجال تكنولوجيا المعلومات في أستراليا. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 في جنوب لبنان أمس، بعد إعلان إسرائيل أنها فجرت بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أنه تم تدمير بنية تحتية إرهابية استراتيجية تم بناؤها على مدى عقدين من الزمن بتمويل وتخطيط إيرانيين. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي استكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن البنية التحتية لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر كانت تمتد لأكثر من كيلومترين وتضم عشرات الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، إضافة إلى مدافع رشاشة وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات ومئات الألغام والعبوات الناسفة. وذكرت وسائل أعلام لبنانية أن ارتدادات التفجيرات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. استضاف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة كالجاري الواقعة في مقاطعة ألبرتا الغربية، حيث نشأ الزعيم الكندي في مجتمع يضم كثرا من المتحدرين من أصول أوكرانية. وخلال المحادثات عرض كارني تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وأسهام كندا في تجديد مخزون أوكرانيا من الطائرات المسيرة. ويشمل هذا الدعم مساهمة بقيمة 260 مليون دولار أمريكي لتحسين قدرات الدفاع الجوي الأوكراني في مواجهة تزايد الضربات الروسية بواسطة الصواريخ الباليستية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال كارني لزيلينسكي أن كندا ستكون دوما إلى جانب أوكرانيا، مشيرا إلى أول موجة هجرة أوكرانية إلى الدولة الكندية الناشئة عام 1893.
2: Our two nations have been connected since 1893. This is a relationship that has flourished over 100 years, and it will flourish in the century ahead, long after this war ends. Ukrainians helped build Canada, and Canadians will help rebuild Ukraine.
1: في أخبار الرياضة، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس أنه لن يدعم ترشح جاني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الانتخابات المقررة في أذار مارس من العام المقبل، وذلك على خلفية اقتراحه إنشاء شركة تجارية مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص لإدارة عائدات كأس العالم. وبذلك تنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التي أعلنت أيضا سحب دعمها لإنفانتينو، ومن بينها بلجيكا وإيطاليا واسكتلندا والسويد وويلز. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد مشمس 24 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت مشمس 19، داروين مشمس 34، بيرث ممطر 21 درجة، ملبون غائم جزئيا 22، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 21 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سعة.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
3: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
2: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
3: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
2: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
3: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، ف فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى أعى بالمنشار.

ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سوريا يونس في إشراقة الصباح. أسأل الله تعالى أن يحفظكم أينما كنتم، ويبلغكم أملا لم تبلغوه، ويمنعكم من النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية دوامها، وأن يرضى عنكم رضا لم تعلموه، ويرزقكم رزقا لم تحتسبوه، وأن يغفر لكم ولوالديكم وأهلكم ومن أحببتم أجمعين. آمين يا رب العالمين. كتب مصطفى محمود رحمه الله: لماذا يدرسون لنا تاريخ نابليون ويتم تلميعه لنا ولا يشكرون لنا أنه قتل 3000 أسير غدرا بعد أن استسلموا؟ لماذا يزورون التاريخ؟ لماذا لا يشكرون أنه ذهب إلى القدس وقال آن الأوان أن يعود اليهود إلى بلادهم؟ لماذا لا يشكرون أنه كان يقتل بالأمر المباشر رموز البلد، وكان يعلق رؤوسهم على مداخل البلد؟ لماذا لا يشكرون أنه دخل الأزهر بالخيول وذبح الشيوخ وطلبة العلم العميان؟ لماذا يدرسون لنا التاريخ الناس آخرون ليس بيننا وبينهم أي صلة، ولا يدرسون لنا نساء مثل تاريخ عائشة وأسماء وأسيا زوجة فرعون رضي الله عنهن أجمعين؟ لماذا يدرسون لنا بدلا منهم كليوباترا؟ لماذا يدرسون لنا تاريخ أفلاطون وسقراط، ولا يدرسون لنا تاريخ سلمان الفارسي رضي الله عنه الباحث عن الحقيقة؟ لماذا يتطاولون على البخاري ومسلم وعلى عقبة بن نافع وتحذف سيرتهم من المناهج؟ لماذا يكتب الكتاب المسلمون في التاريخ عن غير المسلمين، وعندما يكتبون عنهم يكتبون بكل أدب وبعين الإجلال والتعظيم؟ أما من فتحوا البلاد وحرروا العباد ونشروا العدل والمساواة بين الناس لا يذكر لهم ذكر. هل الأمر مقصود أن نفقد هويتنا المسلمة رويدا رويدا حتى ننسلخ منها ويتكون جيل مسلم لا يعلم عن إسلامه شيئا؟ الغرب ليس لديهم أبطال حقيقيون في تاريخهم، لذلك تجدهم يعلمون أبنائهم الشخصيات الوهمية وينتجون لهم الأفلام من 5 أجزاء مثل باتمان وسبايدر مان وسوبرمان وغيرهم. يعلمون أبنائهم هذه الشخصيات ويتركون تاريخنا العظيم الذي تجد فيه أعظم قائد عسكري في التاريخ، وهو خالد بن الوليد الذي حطم إمبراطورياي الروم وفارس في 5 سنوات فقط، وفي معركة مؤتة فقط تكسر في يده 8 سيوف. وفي معركة اليرموك هناك صحابي آخر اسمه ضرار بن الأزور، كان الروم يسمونه الشيطان عاري الصدر لأنه رضي الله عنه قبل المعركة قتل 20 قائدا لهم مبارزة واحد بعد الآخر وحطم معنوياتهم، وتلك البطولات لا يستطيعون القيام بها حتى في أفلامهم. وكذلك القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه كان عندما يقف في مقدمة الجيش فقط فذلك يعني أنك انتصرت. قال عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا يهزم جيش فيه القعقاع. ويوسف ابن تشفين أغضبوه فصعد للأندلس وهو في عمر 83 سنة وانتصر على الصليبيين انتصارا ساحقا ماحقا أخر به سقوط الأندلس ب4 قرون، ثم عاد للصحراء ليكمل حياته. والقائد موسى بن نصير كان أعرجا عندما فتح شمال إفريقيا والأندلس. ومحمد الفاتح سير لهم السفن برا ولم تصدق أعينهم هذا الخبر حتى وجدوا في شوارعهم قد فتح القسطنطينية التي لا يمكن فتحها. وهارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، وعمر بن عبد العزيز في دولة الأمويين كان يحكم من الصين والهند إلى الأندلس ونشر فيهم العدل جميعا حتى قال: انصروا القمح على رؤوس الجبال للطير كذلك حتى لا يقال جاعت نفس في عهد عمر بن عبد العزيز. وهكذا أعز الله المسلمين بقوتهم، وألب أرسلان رحمه الله جمع له باب الفاتيكان جيشا من أوروبا قوامه 200,000 جندي للقيام بالحملة الصليبية الثانية، فالتقى بجيش السلاجقة المسلمين الذي قوامه 20,000 فقط
ففازوا عليهم فوزا ساحقا حتى أنهم أسروا الإمبراطور الروماني لأول مرة في التاريخ. ومحمود الغزنوي رحمه الله فتح الهند ووجد فيها صنما عظيما يأتيه الناس من كل مكان ومن كل حدب وصوب، وكانت مكانته عندهم مثل الكعبة عندنا. كان عدد ممن يقومون بخدمته وسدناته 50,000 شخص، فانتصر عليهم جميعا وأغروه بكل مال الدنيا حتى لا يهدم الصنم العجيب. فتفكر قليلا ثم قال: إذا ناداني الله يوم القيامة أحب أن يناديني أين محمود هادم الصنم، وليس أين محمود تارك الصنم مقابل المال. هؤلاء هم أبطالنا الحقيقيون، علموهم لأطفالكم، فلسنا كمن لا تاريخ لهم، فمن لا تاريخ له لا مستقبل له. اللهم تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك، هي آية كريمة، يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستزله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها، فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي
1: نزهات في رياض الصالحين باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
2: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.